0: وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الزمر وغافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.

الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه.

الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان

حق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري

فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا

0: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الزمر وغافر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون.

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم.

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال.
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه ببيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه العظيم وهداهم إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف حال المؤمن الفقير وحال الكافر الغني. في سورة الكهف ذكر الله تعالى مثلين بليغين فيهما عظات وعبر. المثل الأول ذكره الله تعالى في قوله جل ذكره: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. والآيات التي بعدها في هذه السورة إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. تضمنت هذه الآيات الكريمة محاورة بين رجلين، أحدهما مؤمن بالله شاكر لنعم ربه عليه قانع بما أعطاه الله، والآخر متمرد على ربه كافر بأنعمه لا حد لمطامعه وما يتمناه. وكل واحد من هذين الرجلين ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يوضح اتجاهه وطريقته ومنهجه. وبعض المفسرين أطال الكلام على اسم هذين الرجلين اللذين ضرب الله لهما مثلا وفي أي زمان ومكان كان فيه، وذكروا في هذا روايات لا صحة لثبوتها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رادا على هذا: وليس معرفة أعيان الرجلين في أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. انتهى كلامه. فأحد هذين الرجلين كافر جحد نعمة الله عليه حين فتح الله عليه بهذه المزرعة ذات الحدائق الغناء يضرب بها المثل في الحسن والبهاء، في مياهها الجارية وأشجارها الباسقة وثمارها الشهية، واتسعت دائرة النعم على صاحبها، فما زاده ذلك إلا طغيانا وكفرا، وأخذ يفتخر ويتبجح على صاحبه بسعة ماله وكثرة ولده، واطمأن بقوته وجاهه أن مزرعته الكبيرة أصبحت في مأمن من جميع الجوائح. قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال: لن تهلك مزرعتي ولن تفنى ولن تنقطع ولن تضمحل. قال ذلك افتخارا على صاحبه الذي يحاوره، لأنه اطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها، ثم ازداد كبرا وعتوا فأعلن إنكاره للبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة، ثم أتبع إنكاره للبعث أنه سيكون محظوظا في الآخرة فقال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ونسي أن الله يملي له من حيث لا يعلم. لكن صاحبه لم يلبث أن رد عليه وناصحه وذكره مستنكرا عليه إزاء ما أنعم الله به عليه ما تلفظ به من عبارات كلها كفر بالله وتطاول على الله واعتماد كلي على المال والولد، مذكرا له بما أنعم الله عليه من نعمة الإيجاد والإمداد وما يسر الله له من أسباب الرخاء والازدهار. قال الله تعالى مخبرا عن صدق هذا الرجل الناصح له، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ولما رآه مستمرا على كفره وطغيانه قال له مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربه: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أخبره أن نعم الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة والنكال. فقال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي على جنة الكافر التي قال لها: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، حسبانا من السماء، أي عذابا من السماء ترمى به فيهلكها فتصبح صعيدا زلقا، أي تصبح أرضك ومزرعتك أرضا ملساء لا شيء فيها، قد ذهب عنها كل ما فيها وأصبحت خرابا هالكة. ثم تمضي الآيات في عرض هذا المثل البليغ في بيان ما آل إليه أمر تلك الجنتين العظيمتين مما قاله ذلك الرجل الصاحب الناصح، وما ذكر به صاحبه عن مصيره ومصير جنتيه نظرا لكفره وعدم شكره وغروره وكبره. لم يلبث أن أصبح هو الأمر الواقع الذي ليس له من دافع، لأن صاحبه المؤمن ينظر بنور الله، وحينئذ ندم ذلك الصاحب الكافر على كفره دون أن ينفعه الندم. قال الله تعالى عنه في إيجاز وإعجاز: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول، أي متحسرا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ذاق مرارة الخيبة والإفلاس أشد الألم، تذكر موعظة أخيه وندم وتحسر أنه لم يأخذ بها، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي لم يجد من يدفع عنه عذاب الله، ولم ينفعه ما كان يفتخر به على صاحبه من المال والولد. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك الموقف العظيم وتلك الحال، أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره. وفي تضاعيف هذه المحاورة وما تضمنته من مواقف تدعو إلى التأمل والتدبر والاعتبار. أيها الإخوة المستمعون، كشف لنا ربنا جل جلاله في هذا المثل أن زينة الحياة الدنيا مهما بلغت لا تغني عن الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن المال لا ينبغي أن يكون موضع افتخار لأنه ظل زائل، وأنه كثيرا ما يصير الغني فقيرا، وإنما الذي يجب أن يكون أساس التفاخر وعمدة التفاضل هو طاعة الله وعبادته والعمل على ما يرضيه في دار كرامته، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ما تيسر ذكره وإراده، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
4: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: نزل في أوائل سورة التحريم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فما الذي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة التحريم سميت سورة التحريم لأن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم فيها لما حرم سريته مارية القبطية، لأن زوجتيه حفصة وزينب قالتا له: إنك تأتي مارية القبطية وإننا نشم منك رائحة المغافير، يعني العسل، لأنك تأتيها غيرة منهن على مارية القبطية. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وحرم مارية القبطية بسبب ذلك، حرمها عليه، فعاتبه الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم شرع كفارة اليمين: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهي الكفارة يعني. فأمر نبيها أن يكفر عن يمينه وأن لا يحرم مارية القبطية، لأنها أحلها الله له سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له. ولكنه إذا فعل وحرم ما أحل الله له فإنه يكفر كفارة يمين ويحل له ذلك الشيء الذي حرمه. نعم.
2: أحسن الله إليكم، سائل يقول في سؤاله: انتشر بين بعض الناس القول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، وأنه إذا صلاها الرجل في بيته أجزأه. يسأل يقول: ما صحة هذا الكلام؟
3: الكلام فيه فرق بين قوله أجزأه ذلك وبين قوله ليست واجبة. إلا واجبة، بنيت لها المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الناس الغائبين، يدل على وجوبها، والأدلة على وجوبها كثيرة، منها هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها وتفقد من يتخلف عنها، ووصفه بالنفاق، وصف من يتخلف عن الجماعة من غير عذر بالنفاق والعياذ بالله، يعني النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي، وقد يكون النفاق الاعتقادي أيضا، لكن من يتخلف عنها من المسلمين وهو ليس منافقا فهذا نفاق عملي. فعلى من يتهاون بصلاة الجماعة أن يتوب إلى الله وأن يحضر صلاة الجماعة مع المسلمين، لكن لو تركها وصلى وحده أجزأته صلاته، ولكن يأثم على ترك صلاة الجماعة. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: كثيرا ما أشغل نفسي بالندم والحسرة على فوات بعض الأمور الدنيوية والدينية، فأقول لو عاد بي الزمن لفعلت كذا، ما حكم قولي هذا بارك الله فيكم؟
3: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. هذا إذا كان في أمر من أمور الدنيا، أما إذا كان هذا يتمنى أو يتأسف على فوات العمل الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يقول له من باب تمني الخير فلا بأس، أما إذا كان يتلوم على فعل الأشياء التي ليست من العبادة فهذا منهي عنه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: طلب العلم من الأعمال التي يحث العلماء عليها، وأريد أن أسأل ما هي أنواع طلب العلم؟
3: طلب العلم على قسمين: قسم لا بد منه لكل مسلم، فرض عين، وهو ما يعرف به المسلم دينه من عقيدته، صلاته، وحجه، وصيامه، ويعرف أركان الإسلام الخمسة وما يجب لها، يعمل بذلك. هذا فرض عين على كل مسلم ما يستقيم به الدين. والنوع الثاني فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من طلبة العلم سقط الإثم عن الباقين، وهو تعلم أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الجنايات من كل ما يحتاجه المسلمون، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة، وإذا تركه الكل أثم. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون؟
3: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي جاءت في سورة الأنعام، حينما قال تعالى: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الأولى وهي النهي عن الشرك، والعاشرة هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما، أن هذا صراطي مستقيما. والصراط هو الطريق، والمراد به هنا الطريق الموصل إلى الله، قيل هو الإسلام، وقيل هو الرسول، وقيل هو القرآن، والكل حق، كل هذه صراط مستقيم، فاتبعوه، تمسكوا به وسيروا عليه، ولا تتبعوا السبل، لا تخرجوا عنه إلى السبل. هذا صراط، طريق واضح، والسبل متفرقة وخفية ومهلكة، لهذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهي سبل على كل واحد منها شيطان، كما جاء في الحديث يدعو الناس إليه، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ذلكم أي لزوم الصراط المستقيم وصاكم به لعلكم تتقون، رجاء أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن تتخذوا بينكم وبينه وقاية من عذابه سبحانه وتعالى. والتقوى هي فعل ما أمر الله جل وعلا به رجاء الثواب وترك ما نهى الله عنه خوف العقاب، هذه هي التقوى. سميت التقوى لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم إذا سلكتم هذا الطريق تتقون الله عز وجل وتخافونه وترجونه. هذا مما وصانا الله جل وعلا به، وهي وصية سائرة إلى يوم القيامة. كل الخلق من نزول القرآن إلى يوم القيامة يجب أن يلتزموا هذه الوصية. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن عند قبر والدي إذا زرته، فأنا أريد أن أهديه أجر القرآن؟
3: هذا من البدع المحدثة، فلا يقرأ في المقابر عموما ولا يقرأ عند بعض القبور خاصة، كل هذا بدعة. والذي يريد الخير للميت يدعو له، يدعو له بالمغفرة والرحمة. وأما أنه يقرأ عند قبره هذا ما ورد به دليل، فهو بدعة. القراءة عند القبور بدعة ولا يجوز فعلها، والميت لا ينتفع بذلك، إنما يقرأ القرآن على الأحياء الذين يسمعونه ويقدرون على العمل به، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. أما الأموات فيدعى لهم عند قبورهم ودائما وأبد في أي مكان يدعى لهم بالرحمة والمغفرة، أموات المسلمين. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: هل كان هناك دعاة وعلماء في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟
3: نعم يا أخي، هناك الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفيهم الدعاة إلى الله. وقبل الشيخ رحمه الله دعاة إلى التوحيد، قبله الأئمة الأربعة، وقبله من كان قبل الأئمة الأربعة من العلماء الكبار الذين توارثوا هذا العلم وعملوا به ونشروه. وهذه الأمة فيها خير كثير، هي كالغيث لا يدرى نفحه في أوله أو في وسطه أو في آخره كما في الأثر. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: أنا طالب في الجامعة واجتمع عندي مال من المكافأة ومرت عليه سنة وأريد أن أزكيه، هل يجوز لي أن أعطي الزكاة للقيام بالإصلاحات في المسجد القريب من بيتنا؟
3: لا يجوز دفع الزكاة في المساجد والأعمال الخيرية، بل هي لما حصره الله في الآية: إنما الصدقات، يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الزكاة تصرف في هذه المصارف الثمانية لأن الله حصرها فيها. وأما المشاريع الخيرية فتمول من التبرعات، تمول من التبرعات ومن أعمال الخير. وأما الزكاة فهي تخص بمن خصها الله بهم في هذه الأصناف الثمانية.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: الكثير من الناس في هذا الزمن منغمسون في الدنيا وأشغالها وينسون حياة الآخرة، يقول: ما هي نصيحتكم لهم ولنا بارك الله فيكم؟
3: نعم، هذا شيء واقع، وهو أن بعض الناس ينغمس في شهوات الدنيا وملذاتها ويعرض عن الآخرة، وهذا حرمان من الله عز وجل، وهذا تعجل نصيبه في الدنيا ولم يعمل لآخرته، فهذا خسران مبين. فعل ويعرض عن الآخرة، فإن الدنيا فانية والآخرة باقية والموت قريب، فعلى المسلم أن يبادر. نعم.
2: أحسن الله إليكم الشيخ صالح. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أسافر إلى المدينة المنورة بنية زيارة قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
3: هذا حرام وبدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يسافر لأجل زيارة القبور، ولا يجوز السفر إلى مكان لأجل العبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة. لا تشد الرحال، أي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في بيت المقدس. هذه المساجد الثلاثة يسافر إليها لأجل الصلاة فيها. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 10,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، صلاة الواحدة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا عندي مزرعة ولي فيها أغنام، فهل على هذه الأغنام زكاة؟
3: هذه الأغنام إن كنت تريدها سائمة فلها حكم، وإن كنت تريدها للبيع فلها حكم. فإذا كنت تريدها سائمة ورعت من المباح الحول أو أكثر، فإنها تجب فيها الزكاة. أما إذا كنت تعلفها وأنت تريدها للقنية وتعلفها الحول أو أكثر، فليس فيها زكاة، إلا إذا كنت تنويها للبيع، فهذه أصبحت من عروض التجارة، فتثمنها بما تساوي وتزكيها، أو إذا بعتها تزكي قيمتها. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام:

0: بك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر

ألم نشرح لك صدرك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله النار. رواه أبو داود. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل. رواه أحمد بإسناد جيد، ورجاله رجال الصحيح. وعن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: سمعته غير مرة ولا مرتين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما من رجل ولي عشرة إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره. رواه ابن حبان في صحيحه من رواية إبراهيم بن هشام الغساني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم والنسائي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم والنسائي والترمذي، إلا أنه قال: سبحان ربي وبحمده. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده، قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم وابن ماجه، والدثور هو المال الكثير. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التوبة النصوح وحقيقتها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد، فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها، الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله أو حفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الذنب، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرد يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب. وارتفعت صلاتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرد وقتها فقال: قم فاقضي، يعني خلاص وقع عنك الشطر فاقضي الباقي. هنا

أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، ييسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر، وهو تعليم للناس كلهم أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه، وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم أخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس، يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر، فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أخوه ولا بد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده، هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال، أما المال فسيأتي ويذهب ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة في اليسر وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف وجعلنا ممن يستمعون إليها، وإلى موقف آخر.

0: والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين. كان صغيرا حقيرا، عفوا بل لم يزل كذلك. حينما تقلد المنصب والجاه وزادت الثروة تكبر عمن كانوا معه في صغره، عمن كانوا يتحملونه على ما كان معه من جهل وضعف وقلة، لكنه اليوم ينظر إليهم بازدراء وكأنه لم يجمعه بهم ذلك البساط المتواضع في طرف ذلك الوادي. ينظر إليهم وهو في زهو كزهو قارون، وكأن لسان حاله ومقاله إنما أوتيته على علم عندي. أنا تواضع لهذا وأمثاله، إنها الذلة بأم عينها، إنه التواضع المذموم. أقول لهؤلاء المتكبرين لا أكثر الله أمثالكم. هؤلاء الفئة حينما تتواضع للواحد منهم فإنه يتمادى في ضلاله، وحينما تتكبر عليه فإنه يتنبه. وقد قيل تكبر على المتكبرين مرتين، إذا لم تعظهم إنه لا يحب المستكبرين فمتى يوعظوا. إذا لم تزجرهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمتى ينزجروا. أين هم من سيد التواضع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويركب الحمار ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع المرأة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو على أيسر شيء. تبا لهؤلاء المتكبرين ولمجالسهم. كان الرجل يدخل المجلس ولا يعلم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لتواضعه صلى الله عليه وسلم في ملبسه وفي مكانه وهيئته. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها، وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون، فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه، تعني إزارة. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أنه قال ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. قالت ومشطناها 3 قرون، أي جعلنا شعرها 3 ظفائر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان. ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز المتر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم التسع، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
5: نعم.
4: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
5: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
5: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
5: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، ولكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا لا. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
5: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
4: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
5: نعم.
4: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي، البقيع باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
5: نعم.
4: فهي قريبة من باب جبريل.
5: جميل.
4: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبان. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه،

0: رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته. قال: هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأقوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت: هي أعظم امرأة بركة على قومها.
1: الله أكبر.
0: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية، سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه

0: وسلم في أن أطولهن يدا يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
1: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
0: نعم.
1: مدخل صغير أبوابها شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
0: نعم.
1: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
0: صحيح.
1: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
0: صحيح.
1: وهي دار السكن والقر.
0: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
1: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
0: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذهب إلى يعني خارج المدينة، يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. رواه البزار والطبراني، وأحد إسنادي البزار جيد قوي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن رجلاً مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلام عليكم. فقال: عشر حسنات. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ألو.
3: نعم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ محمد.
3: نعم.
4: أبغى أسأل سؤال عن الزكاة طال عمرك.
3: أي نعم.
4: في عندي مبلغ يزيد وينقص، يعني آخر حد له ممكن يوصل لحد معين ويثبت عليه، ما أدري أزكي على الحد الأعلى ولا الحد الأدنى.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حال نقصانه،
4: سام،
3: في حال نقصانه هل ينقص عن النصاب؟
4: ينقص عن إيش النصاب؟
3: هل ينقص عن النصاب؟
4: نصاب مبلغ المال ما أدري والله عنه، أنا مبلغ مال ما أدري كم نصاب المال.
3: إذا كنت لا تدري فالاحتياط أنه إذا تم الحول تزكي ما عندك من قليل أو كثير،
4: يعني
3: إلا إذا كنت تعلم أنه أقل من النصاب فليس عليك زكاة.
4: كم نصاب المال طال عمرك؟
3: ها؟
4: كم نصاب المال؟
3: النصاب هو 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.
4: 56 ريال من الفضة وما يعادل، لا أكثر من 6 من،
3: نعم
4: أكثر من 56 بالغ. نعم. النصاب زيادة عن النصاب.
3: نعم
4: بالغ النصاب، بس إنه يعني اللي أقصد إن المبلغ ما يثبت، يعني ما يحول على المبلغ إلا الحد الأدنى الظاهر.
3: ما في مانع، ما في مانع إنه ما يثبت. أنت إذا جاء وقت الزكاة فأخرج زكاة ما عندك، فمثلا لو كان عندك 10,000،
4: نعم،
3: تزيد في بعض السنة إلى 20,000،
4: ايه؟
3: وتنقص إلى 10،
4: ايه نعم،
3: وتنقص إلى 5,000،
4: نعم،
3: فإذا جاء وقت الزكاة تزكي 5,000.
4: أزكي على 5,000.
3: نعم.
2: نعم الشيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول بأنها حلفت بألا تحضر زواج أخيها ودعت على نفسها بالشلل وتراجعت الآن وتريد أن تحضر الزواج، هل هناك كفارة؟
3: نعم، عليها أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تفعل الأيسر لها، والغالب أن الأيسر هو الإطعام، فتطعم 10 مساكين إما أن تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد منهم كيلو أو قريبة من الكيلو من الرز ومعهما يؤدم من لحم أو نحوه. لكن إذا كان يمينها هذا من أجل منكر تخشى من وقوعه أو تتحقق أنه لا بد أن يقع فلا تذهب، إلا إذا كانت تستطيع أن تمنع هذا المنكر، ففي هذه الحال يجب أن تحضر وتمنع هذا المنكر. وهذا الجواب لهذه السائلة ولغيرها أيضا، كل امرأة تدعى إلى حضور نكاح إلى حضور حفل نكاح فإنه إن كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر ما لم تكن قادرة على تغيير المنكر، وذلك لأن حضور المنكر إثم وإن لم يفعله الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
2: قول فضيلة الشيخ أيضا دعاء الشخص على نفسه، لعل لكم توجيه في ذلك شيخ.
3: أي نعم، دعاء الإنسان على نفسه إن فعل الشيء أو إن لم يفعل لا ينبغي، لا شك أنه غلط، وأن الإنسان إذا أراد الحلف فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت.
2: نعم فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ،
3: نعم.
2: السائلة تقول أيضا في سؤالها: هذه البنت الذي يريد أن يتزوجها هذا الولد كان يكلمها بالهاتف، ما صحة هذا العقد وما صحة هذا الزواج؟
3: العقد صحيح، العقد صحيح والنكاح صحيح، وهذا خير ما يفعله الإنسان في إزالة الفتنة التي حصلت بسبب اتصاله بهذه المرأة.
2: نعم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
5: شيخ محمد.
3: نعم.
5: بالنسبة لسنة الظهر، الإنسان يأتي للمسجد مبكرا ويكون في المسجد قبل الصلاة، فهل إذا أذن يقوم يصلي أم لا؟
3: سنة الظهر لا تكون سنة الظهر إلا إذا أذن.
5: نعم،
3: يعني إذا دخل وقت الظهر.
5: طيب لو كان غير صلاة الظهر مثلا، العصر مثلا
3: قبل الظهر.
5: نعم، الظهر مع السنة القبلية فيها بركة.
3: السنة القبلية للظهر لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر.
5: نعم،
3: أي بعد الأذان.
5: طيب غير الظهر بارك الله فيك،
3: غير الظهر ما في السنة القبلية إلا الفجر.
5: نعم.
3: وأما العصر،
5: نعم،
3: والمغرب،
5: نعم،
3: والعشاء، فالسنة قبلها ليست راتبة.
5: نعم،
3: لكن الإنسان مأمور،
5: نعم،
3: أن يجعل سنة بين الأذان والإقامة.
5: نعم،
3: كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل أذانين صلاة.
5: نعم.
3: نعم.
5: بالنسبة لوضع المصحف على الأرض في أثناء سجود التلاوة، يكون تحت الإنسان، فيه بأس؟
3: ليس به بأس،
5: يضعه تحته ويسجد.
3: يجوز الإنسان أن،
5: نعم،
3: يضع المصحف،
5: نعم،
3: على الأرض،
5: نعم،
3: إذا كانت طاهرة،
5: نعم،
3: سواء وضعه عن يمينه،
5: نعم،
3: أو عن يساره، ولكن عن يمينه أفضل،
5: نعم،
3: أو جعله على حذاء صدره وهو ساجد.
5: أثابك الله.
3: وأنت كذلك.
5: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر الليل، حينما كلما مر بآية سؤال سأل، خاص بالإمام أو المنفرد أو الجميع؟
3: المنفرد والإمام.
5: المنفرد والإمام.
3: أما المأموم،
5: نعم،
3: فإنه سوف يكون منصتا لقراءة إمامه.
5: نعم.
3: لكن الشيء الخفيف،
5: نعم،
3: مثل أن يقول سبحانه،
5: نعم،
3: أو ما أشبه ذلك،
5: نعم،
3: مما لا يصده عن استماع قراءة إمامه،
5: نعم،
3: لا بأس به.
2: فضيلة الشيخ،
3: نعم،
2: هذه سائلة معنا على الخط تقول عندها طفل عمره 8 سنوات، وهذه المرأة تريد أن تؤدي العمرة. بالنسبة لهذا الطفل، هل يجب أن يؤدي معهم أيضا العمرة مع أنه متعب تقول ويتعب كثيرا؟
3: لا يجب عليه أن يؤدي العمرة، ولا يجب على أهله أن يأمروه بذلك، بل الأفضل أن لا يعتمر ما دامت حاله على هذا. فهم إن أمروه بالعمرة ثم اعتمر مع المشقة عليه آثمون، لأنهم شقوا عليه بأمر ليس بواجب. فإن قالوا مثلا: نخشى أن ينكسر خاطره إذا رأنا محرمين ولم يكن محرما، قلنا: ألبسه ثياب الإحرام ولكن لا يعقد النية، يبقى لابسا ثياب إحرامه، وإذا وصلوا إلى مكة أبقوا في البيت ويكون معه أحد ويقول له اخلع ثيابك اذا خلعوا ثيابهم.
2: نعم. معنا مكالمة اخرى. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر.
3: ماذا تقول؟
2: نعم فضيلة الشيخ، تقول ما حكم الغيبة؟ هل تنقص من حسنات المسلم؟
3: نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، من المحرمات العظيمة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره. وقد مثل الله تبارك وتعالى ذلك بأبشع صورة، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويتضاعف إثم الغيبة بحسب ما تؤدي إليه من المفاسد. غيبة العلماء أعظم من غيبة العوام، وغيبة ولاة الأمور الأمراء الحكام أعظم من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء تؤدي إلى رفض ما يخبرون به من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيبة الأمراء والحكام تؤدي إلى انتقاصهم واحتقارهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وفي هذا من الفوضى والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وهي تنقص من أجل الإنسان، لأن هذا الذي اغتاب أخاه إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناته، من حسنات الرجل الذي اعتدى على أخيه فاغتابه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل أصحابه فقال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة وكل قول محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم.
2: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم في سؤالها، وتقول بأن لديها مبلغ من المال كانت تخرجه كل سنة وهي موظفة، فاستخدمته في بناء بيت وأخذت عليه حتى اكتمل البيت، فهل عليه زكاة؟
3: يعني على البيت؟
2: نعم.
3: البيت ليس عليه زكاة لأنه بيت سكنة أو بيت إجارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كانت امرأة تتجرب في البيوت، تشتري الأراضي وتعمرها بيوتا ثم تبيعها وهكذا كما يفعل التجار في برائعهم، فإن عليها الزكاة فيها، لأنها حينئذ تكون عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معلوم. نعم
2: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن عبر الهاتف.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: أنا بنت عمرها 15.
3: أي.
6: والبنت هذه معوقة. معوقة لا تقعد ولا.
3: بنت معوقة.
6: على الحارة دائم.
2: نعم نعم يا شيخ. معوقة. نعم.
6: معوقة؟
2: نعم.
6: وما هي ولا عمره 15 سنة؟
2: نعم.
6: ولا ودائم على ظهره؟ ولا يعني تفهم لا كلام ولا شيء؟ يعني ما عاد ذكرى فكرة هاي. بس بسأل عن الصوم والصلاة بالنسبة.
3: لكن تمت 15؟
6: ايوه.
3: لا بد ان تصوم.
2: يقول الشيخ بأنها معوقة لا تأكل ودائما على ظهرها وتوكل وتوكل ملعقة يا شيخ الطعام.
3: المهم بارك الله فيك صوموها إلا إذا كان الصوم يؤثر عليها، فلا تصوموها وأطعموا عنها عن كل يوم مسكينا.
6: زين عافاك الله.
2: وبالنسبة للصلاة يا شيخ
3: الآن
6: والصلاة
3: الصلاة إذا أمكن أن توضئوها وضئوها، وإذا لم يمكن
6: لا على علمه أنا ما أسمع. زين قل له أن الصلاة ما أن الوضوء ما تقدر توضأ بس
3: ما تقدر توضأ ولا يمكن توضونها أنتم.
6: لا صعبة على كبيرة هي وعلى ظهرة.
3: إذا يمموها اضربوا بأيديكم على التراب
6: ولا تعرف ما
3: تنطق
6: النطق يا شيخ ما تعرف أبد.
3: ها؟
6: ما تنطق.
2: ما تنطق شيء.
6: الاسم ولا شيء.
3: ما تنطق.
6: ما تنطق لا بالاسم.
3: ولا تعرف الصلاة.
6: لا ما عارف إن تسمع الأذان سمع بس ما تعرف تقول الله أكبر ولا تعرف تسبح ولا سهل منها شوي.
2: قل بأن لسانها ثقيل شيخ لا تستطيع أن تنطق مثل ذلك.
3: طيب إذا كانت بارك الله فيك لا تستطيع أن تنطق إطلاقاً.
2: نعم.
3: فتنوي الصلاة بالقلب. وتقرأ بقلبها.
2: طيب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
6: جزاك الله خير.
2: أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أحسن الله للشيخ وشكر الله له وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غذاؤك. هذا البرنامج الذي يطل عليكم مستمعين الكرام، من خلال هذا البرنامج نناقش العديد من المواضيع التي تخص التغذية وتنوع الغذاء والسعرات الحرارية والعديد من المعلومات الصحية التي من خلالها ينعكس على وتنعكس علينا في أجسامنا بدنيا وصحيا. ومعنا دائما وأبدا ضيف حلقتنا الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أستاذة جمانة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذاؤك، وعنواننا اليوم هو تقسيم الأغذية. أعتقد اليوم الموضوع إن شاء الله سيكون قوي وثري، لعلنا من خلال حلقة اليوم نحاول أن نعرف كيف ننوع في غذائنا. ماذا يعني الكربوهيدرات؟ ماذا يعني البروتينات؟ ماذا تعني الدهون، الألياف؟ جميع هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
1: صحيح، وخلال حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله حنعطي كمان أسرار للناس اللي بدهم ينقصوا أوزانهم أو إنقاص الوزن عندهم، أسرار الحركة. تابعونا حتعرفوا بالضبط خلال اليوم إيش السر اللي راح نقوله خلال الحلقة.
3: جميل.
1: أولا طبعا إحنا حلقتنا الأولانية، أول حلقة عملناها هي عن السعرات الحرارية، عرفنا بالضبط إيش يعني سعر حراري، هو وحدة قياسية، وإنه إيش مقدار كمية السعرات الحرارية اللي بناخدها خلال أكلنا. كرجل يبغاله 2500 كالوري، كمرأة يبغالها من 1800 إلى 2000 كالوري، وتختلف على حسب إذا هي حامل أو مي حامل، أو إنه الرجل إذا كان هو بيعمل أعمال شاقة وما إلى ذلك.
3: أيضا المعادلة التي ذكرناها في أول حلقة، نعم،
1: اللي هي الوزن الحالي في 24 ساعة في 1.1 أو 1.2 أو 1.3
3: حسب
1: طبعا المجهود. يرجعوا مضبوط، يرجعوا للحلقة اللي موجودة في حسابنا في تويتر اللي مسجلة، يقدروا يحصلوها أو يحصلوها في الحساب تبعك اللي هو حساب أستاذ إبراهيم أو حسابي الخاص جمانة جلال. فالحلقة اليوم بالنسبة للتغذية، التنوع الغذائي اللي بيصير عندنا، دائما نسمع مصطلح كربوهيدرات ومصطلح بروتينات ومصطلح الدهون ومصطلح الألياف. معظم المصطلحات اللي معروفة ومتعارف عليها هي الألياف والدهون. أكثر شيء نسمعها دهون دهون دهون أو ألياف، ما حد عارف إيش هي الكربوهيدرات وما حد عارف إيش هي البروتينات. ممكن في ناس يقول لك البروتينات هي كل شيء منها لحوم، بس أنت عارف إنه البروتينات تنقسم إلى بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية يدخل فيها العدس، البقوليات، كمان يدخل فيها
3: الفاصوليا، ممكن يكون من
1: الفاصوليا من الأشياء البروتينات النباتية. كمان أي شيء سبحان الله يجي فيه الياف، سبحان الله يجي فيه في كميات من البروتينات مخفية بوجود الكربوهيدرات. كمان البروتينات في داخلها، البروتينات ما في شيء اسمه بروتين صافي. دائما اللحم لما نجي بدنا نقطعه في وقت التشريح تبعه، تيجي تحصل اللحمة فيها اللحم، فيها نسيج مائي، فيها كربوهيدرات بعض الأحيان، فيها الدهون موجودة يعني مخفية. فما في شيء اسمه غذاء متكامل اسمه بروتين خالص. وإحنا قلنا من الحلقة الماضية إنه هي تكلفنا 4 سعر حراري، كيف الجسم يتعامل معها أو كيفية هضمها، هذه لحالها حلقات نقدر نتعامل فيها نشرح بالضبط عملية الهضم.
3: الهضم الخاص بالبروتين أم الهضم بشكل عام؟
1: بالبروتين.
3: بالبروتينات.
1: بالبروتين هنعملها حلقة كاملة متكاملة ما إلى ذلك للبروتينات، وإيش الواحد مثلا في أمراض دائما نسمعها زي مثلا أمراض النقرس أو الناس اللي عندهم كلى، كيف إنه مفروض يتجنبوا البروتينات وليش يتجنبوها، هنعرفها في حلقة الحالة خاصة. نرجع لتقسيم الأغذية، أخذنا البروتينات وكفيناها إنه البروتينات تحتوي على بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. نروح كمان نقول للكربوهيدرات، الكربوهيدرات هي زي ما يقولوا المعادلة الصعبة. دائما لما نجي بدنا نتكلم على الكربوهيدرات كثيرها ممكن انه يعرض الانسان لمخاطر جدا كثيرة، وقليلها ممكن يعرض الانسان كمان لمخاطر.
3: يعني هي محتاجة وزنية،
1: هي محتاجة وزنية، كل الأغذية عموما محتاجة وزنية. الكربوهيدرات هي أعلى قائمة من قائمة الأغذية اللي موجودة عندنا في الأرض. أي حاجة تنبت من الأرض تعتبر كربوهيدرات. أي شيء في نهاية خلاصة تكوينه اللي هو الكربون والهيدروجين يجي اللي هو كربوهيدرات، عشان كده اسمها كربوهيدرات. في تقسيم منها كربوهيدرات معقدة وهي الأفيد والأفضل اللي هي تجيك مع قشرتها، يعني مثلا زي الأرز الكامل، عندك الشوفان الكامل، عندك حبات الشعير إنها تكون كاملة مع قشرتها. هذه الأشياء منها تعطينا ألياف ومنها تعطينا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الحبة نفسها، ومنها تعطينا الكربوهيدرات السكر اللي بيساعدنا على تحريك أعضاءنا الداخلية أو تحريكنا عموما أو ينتج طاقة. ودائما يقول لك الكربوهيدرات هي أسهل تفكيكا في أجسادنا، يعني ما تأخذ وقت طويل في عملية الهضم، تحتاج أنها تأخذ أوقات جدا بسيطة. عشان كده يقول لك كل سكر إذا أنت تعبان، بس هذه تريك، هذه خدعة للجسم، انك انت ممكن ترفع الطاقة بشكل سريع لمدة ساعة وفجأة تهبط الطاقة ويصير في صراع في الجسم انه يطالبك انك انت تاكل اكثر. فاحنا لازم نقول انه الكربوهيدرات المعقدة افضل للانسان او افضل للجسم انه ياخذها. يعني مثلا اذا اكلت ارز حاول انك انت تاخذ الرز كامل، اذا اكلت حبوب القمح حاول انك انت تاخذها كاملة. في ناس ممكن يتحسسوا من القشرة، يقول لي جمانة انا ما اقدر انه اهضمها، او انه الله يكرمك تخليني ادخل الحمام. بس هذه لفائدتك، بتنظف جسمك أول بأول. فلازم ننتبه أنه الكربوهيدرات المعقدة أنه أخذناها زي مثلا حبوب القمح الكامل أو الأرز البني أو الخبز البني، يعني الخبز أنه يكون كامل مع الشوفان مع النخالة حقته، هذه من الأغذية اللي جدا ممتازة أنها تعطينا فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات، وما تهضم في جسمنا بطريقة سريعة بحيث أنها تحرق أجسامنا أو أنها تتكون في أجسامنا وتتخزن. لا، تساعد على الهضم وتساعد على تنظيف الجسم داخليا.
3: جميل.
1: بعدين
3: تفضلي. كنت بقول لك انه يعني هل يعني مثل هذه الاشياء هي الكربوهيدرات المعقده تماما، يعني في اقسام ثانيه صح؟
1: عفوا،
3: في اقسام ثانيه، في اقسام ثانيه للكربوهيدرات، ولا احنا الان
1: نتكلم عن الحين؟ انا جايتك في الكلام. طيب. عندك الكربوهيدرات البسيطه. الكربوهيدرات البسيطه هي كل شيء يتحلل في جسمنا ويتحول الى دهون، يعني السكر، اي شيء ابيض، السكر عندك يتحول الى دهون، هذا يعتبر من الكربوهيدرات البسيطه. الحلويات بكافه انواعها تعتبر من الكربوهيدرات البسيطه. في تيرمز في الانجليزي يقول لك اتس امتي كالوريز او امتي نيوترينت. امتي نيوترينت معناها انه خالي من المواد المغذيه، يعتبر كماده مخزنه للجسم، يخزنها الجسم على سبيل الدهون، يخزنها الجسم على سبيل طاقة سريعة إنه يحرقها. فأنت يفضل إنك أنت تبتعد عن الكربوهيدرات، بالرغم إنها طعمها حلو، بالرغم إنها هي الجسم يحاول إنه يأخذها قد ما يقدر أو يطالبك إنك أنت تأكل شيء حلو، يسموها إيش sweet tooth، إنه الواحد عنده سن حلو إنه يطلب الأشياء الحلوة أول بأول. فهذه ترجع لأجسامنا وترجع لعملية إيش الاختيار الغذاء. فإحنا نحاول نبعد عن الكربوهيدرات البسيطة اللي هي زي السكر، زي الدقيق الأبيض، زي الأرز من غير قشرته، زي حتى لو إننا أكلناها نحاول نقلل في الكميات اللي ناكلها، أو إذا أكلناها ممكن نضيف لها ألياف خارجية، زي دحين العيش بدأ يحطوا له نخالة، الأرز بدأ إنك أنت ممكن تأكل معه سلطة، إذا أكلت مثلا عندك الخبز ممكن إنك تضيف له شرائح من الخضار بحيث إنك أنت تزيد الألياف فيها وتعادل كمية الكربوهيدرات اللي أنت بتدخلها في جسمك.
3: مثل بعض السندوتشات الخفيفة أتوقع اللي تحتوي على الخبز بالإضافة إلى بعض السلطات، يعني مثلا بالإضافة قد يكون معاها مثلا اللي حنسميها طعمية، هذه تدخل ضمن إيش؟
1: هذه تدخل ضمن الكربوهيدرات البسيطة اللي على طول الجسم يخزنها. لا تنسى أن الطعمية هنا إحنا قليناها، القلي معناه أنه أنت دخلت فيه كمية دهون دخلتها في عسامك، والدهن دحين حنتكلم فيه يعني في دهن حميد وفي دهن لا يفضل أنك تتجنبه يعني دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. أبغى أكمل لك حاجة يا أستاذ الفاضل بالنسبة للكربوهيدرات. الكربوهيدرات إحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تتاخدوا أو تبتعدوا عن الكربوهيدرات البسيطة يعني زي الدقيق الأبيض. إذا أنت اضطريت أنك أنت تأكل دقيق أبيض، ممكن أنك تحط معاه فلفل، تعرف حبوب الفلفل هذه، أو الكتان، حبوب الكتان. ممكن أنك أنت تضيف معاها النخالة، ممكن أنك أنت تأخذها كإضافات كسلطة، أو زي ما أنت تفضلت السندوتشات الخفيفة يحطوا معاها سلطات، يحطوا معاها خضروات قد ما نقدر، يا خيار، طماطم، خس، نحطها مع الخبز نفسه بحيث انه يعطينا الياف ويعطينا في نفس الوقت كمية من الكربوهيدرات اللي احنا اخذناها اللي هي الطاقة اللي بتشغل الجسم.
3: استاذة بس يعني زي مثلا جاء في بالي العيش المصري، هذا يأتي يصنف ضمن ايش العيش اللي
1: يصنف ضمن الخبز اللي هي الكربوهيدرات المعقدة. ليش؟ لانه هم استغلوا الدقيق الابيض وخلطوه مع الدقيق البني اللي هو كامل الحبة وحطوا فوقه النخالة، هذه تعتبر من الألياف وساعد إنه يكون عندك كربوهيدرات، الجسم إداها طاقة وأدتنا كمية من الألياف الناس.
3: إذن يفضل أكل بعض السندوتشات من العيش المصري يعني جيدة.
1: ممكن أو ممكن يعني من غير تصنيف الواحد يقدر يغير. ممكن عندك الخبز دحين في شركات كثير بدأوا يتنافسوا إنهم يضيفوا الحبوب ما بين زي مثلا حبوب الكتان، حبوب الفسفس هذه تبع الشمس، حبوب الكاملة مثلا اللي ممكن تنحط زي عندك في حبوب صغيرة ما لا أذكر اسمها الآن، لكن anyway هي بتنضاف لها الحبوب بشكل عام إنها بتزيد قيمتها الغذائية وبتزيد كمية الألياف فيها وبتزيد كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية. بالنسبة للسمنة، السمنة تحتاج شيء متكامل، ما تحتاج إنها بس كربوهيدرات، تحتاج
3: هناك تنويع.
1: مظبوط، تحتاج كربوهيدرات وبروتينات. احنا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن الكربوهيدرات، الان
3: بس عندي سؤال بسيط. معليش سؤال بسيط في الكربوهيدرات البسيطة، انت ذكرت ان من ضمنها الحلويات.
1: نعم.
3: الحلويات مداها كبير جدا ووسيع، هنقدر نحدد شيء معين ولا هو كامل الحلويات؟
1: كامل الحلويات تدخل في قائمة السكريات البسيطة اللي تتخزن في الجسم على شكل دهون. للأسف الشديد احنا بنرفع السعرات الحرارية لأجسامنا بإدخال كمية من الكربوهيدرات اللي هي هذه البسيطة زي مثلا السكر، الحلويات اللي فيها الكريمة، الكيكات، الأشياء دي صحيح طعمها حلو يا جماعة والجسم يتفاعل وممكن يكون في بهجة للجسم انه بيدخل الكربوهيدرات، لكن هذه البهجة مؤقتة. إذا أنت ما بتتحرك كويس وما بتحرق كمية الأكل، يعني ترى على فكرة كمية اسم كلمة تحرق ما هو كلمة مناسبة. الجسم لا يحرق، الجسم يحفز على تفكيك الخلايا وتفكيك المادة الغذائية وتحويلها إلى نهايتها كربون وهيدروجين وتاني أكسيد الكربون اللي هي بتطلع بالتنفس. لكن إحنا نقول terms أو كلمة متعارف عليها اللي هي حرق، حرق كاملة. فإحنا ناخذ هذه الكربوهيدرات وناخذ البروتينات عشان خاطر نكون الخلايا. إذا عندنا صار قاعدة متكاملة من الطاقة والبروتينات اللي بتعطينا تكوين للميتابوليزم تبعنا، تحفز الأنزيمات اللي موجودة في أجسامنا، الخلايا كيف تتكون في أجسامنا كلها تحتاج بروتينات، كل شيء في جسمنا حتى الشعر، تخيل إنه الشعر والأظافر يدخل في تكوين البروتينات. فنرجع ما خلصنا البروتينات والكربوهيدرات وبعدين نروح للدهون. الدهون يا جماعة نحاول نقللها قد ما نقدر. ليش نقللها قد ما نقدر؟ أنت تقدر تأخذ إلى 20% من أكلك خلال اليوم دهون، بس نأخذ الدهون الحميدة، يعني مثلا الدهون اللي أصلها نباتي. كل ما كان الدهن أصله نباتي كل ما كان جودته وعملية هضمه في أجسامنا لها فائدة أعلى.
3: زي إيش طيب أستاذة؟
1: زي زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا، في زيت القطن، الزيت الحار، يعني في أنواع كثيرة من الزيوت موجودة في الأسواق متوفرة، ما هي غالية يعني حتى إحنا نقول يا جماعة لا لازم تأخذوا لي شيء غالي، لا الزيوت النباتية موجودة ومتوفرة وسعرها جدا affordable يعني سهلة إنه الواحد يشتريها.
3: كويس.
1: طبعا نروح للزيوت النباتية قد ما نأخذ أو إنه يكون أصلها نباتي زيت زيت الزيتون زي ما قلنا، زيت القطن، زيت السمسم، زيت النارجين، هذه كلها جميل. دهون حميدة يفضل إنه يتعامل فيها الجسم بشكل سلس وبسيط. لكن إذا رحنا للدهون اللي هي مأخوذة من أصل حيواني زي عندك السمنة، عندك الزبدة، هذه الأشياء ممكن إنها تؤثر على جسمنا بالسلب إذا أخذناها بكميات كبيرة. الجسم ما يصرفها بسهولة، تصير ممكن إنه تكون لنا الكوليسترول اللي مو حميد في أجسامنا، ترفع الكوليسترول في أجسامنا، ممكن تعرض للناس اللي يكون أوزانهم جدا كبيرة.

0: حيوانية؟
1: أول حاجة أنت شكلك تحب هذه الذرة صح؟
0: والله هي
1: الذرة
0: لذيذة
1: مع
0: صراحة.
1: الزبدة
0: أي أكيد.
1: تعتبر ترى على فكرة أنا أقول لك سر. دحين الجسم أول ما ياخذ هذا الذرة يعتبر فيه ألياف عالية. أي شيء فيه ألياف عالية سبحان الله تسحب الدهون معاها. فأنت لما تيجي بدك تفكر في عملية الكيمياء كيف جسمك يتعامل مع الشيء، إذا أنت آخذ كوب الذرة، الكوب كبير
0: إيه.
1: وحطيت ملعقة صغيرة من الزبدة عليها، أنت بدي الطريقة نكهت المادة الغذائية اللي انت بتاخذها، لان يعني طعم الزبدة بينكه
0: صحيح.
1: الذرة. فتقوم الجسم كيف يتفاعل معها؟ يقوم يبدأ يهضم الذرة، يبدأ يخرج البروتينات اللي موجودة منها لانها موجودة تحت الألياف، موجودة تحت الغطاء حق قشرة الذرة، في كمية من البروتين، بعدين ياخذ الكربوهيدرات منها. الألياف اللي بتطلع اللي هي القشرة حقة الذرة
0: ايه
1: تعمل على سحب الدهون الله يكرمك في وقت الإخراج. فدي الطريقة احنا نوازن. بس طبعا إذا زاد الشيء عن حده، يعني مثلا زاد عندك إنك أنت استعملت كوب الذرة، لا تنسى إنه الذرة أساسا في تكوينها سكريات يعني كربوهيدرات. فهي إذا احنا زاد عن كوبين أو 3 أكواب الجسم يتعامل معاها كأنها مادة فائضة عنده ويبدأ يخزنها تحت الجلد على شكل دهون. عشان كده الإنسان أول حاجة يتخزن عنده في المناطق السهلة اللي هي منطقة البطن، منطقة الأفخاد، منطقة الظهر من فوق، منطقة الساعد اللي هو المعضد حق الساعد عندك يبدأ يتكون فيه مادة دهنية. طبعا أنا وعدت
0: هذه الأماكن هي أبرز الأماكن اللي يتخزن فيها
1: اللي
0: أو تتخزن فيها البروتينات،
1: تتخزن فيها الدهون،
0: الدهون، عفوا الدهون.
1: الدهون تبدأ
0: وبعد
1: تتخزن فيها الدهون.
0: ذلك ممكن تحدث السمنة وال
1: مظبوط، تبدأ تحدث السمنة عندنا بطريقة جدا بشعة وتبدأ يتكون الجسم. بس الإنسان العاقل هنا يبدأ إنه يتحرك أول بأول، ما يصير في عنده تراكم للدهون في مناطق معينة، يبدأ يتحرك، يبدأ يتحرك على عدد أو على كمية الأكل اللي هو أكله. يعني بمعنى هو اليوم أخذ مثلا وجبة ثقيلة، يبدأ يزيد كمية الحركة عنده، يعني أقلها 45 دقيقة إلى ساعة ونص. دحين أنا حديك السر اللي أنا وعدت بيه المستمعين الأفاضل.
0: هات
1: السر تبعنا إنه يا جماعة إذا أنت بدك تزيد وزنك تقدر تمشي 15 دقيقة وتاكل بعدها،
0: أها بعد المشي
1: وتاكل
0: أكل.
1: على طول، بس تاكل بعدها أكلة يعني دسمة. مو معناها دسمة يعني أنا أجيب لي شيء فيه سكر أكثر أو إنه مقلي، لا، دسمة معناها إنه فيه كمية من الأغذية، من التنوع ما بين البروتينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين الألياف، ما بين الدهون الصحية. يعني مثلا ممكن ياخذ ساندويتش بينت باتر اللي هو زبدة الفول السوداني،
0: صحيح.
1: ممكن ياخذ مثلا عندك اللي هي الإنرجي بار. الإنرجي بار معناها اللي هي الأشياء أو يسموها الستيك، ما أعرف، ساعدني في الترجمة ساعات تبعتها.
0: ناسي والله انا الموضوع، بس انا لما قلت لي زبدة الفول السوداني، انا اتذكر مرة واحد من الشباب يعني كان يعمل سندوتشات بالجبنة مع زبدة الفول السوداني، جبنة سائلة مع يعني دسمة بشكل ما تتوقعينه يعني.
1: هذه جدا دسمة ممكن تزيد الوزن. غير كده ممكن كمان نعمل اللي هي ساندويتش مثلا صدر الدجاج مع خضار مع زيادة كريمة مثلا أو مادة دهنية موجودة مع زبدة فلنفرض وناكلها بعد التمرين مباشرة. هذه من الأشياء المحبذة إنه الواحد ياخذها إذا كان يبغى يزيد وزنه. يمشي 15 دقيقة نبدأ نحفز الجسم ونيقظه داخليا، إنه نحفز الأعضاء الداخلية لاستقبال المادة الغذائية، وناكل على طول بعد التمرين. بعدين السر الثاني، إذا أنت بدك تحافظ على وزنك الحالي اللي هو أنت الآن عليه 30 دقيقة، تمشي 30 دقيقة أو تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة متواصلة. طبعا لازم إنه الدقيقة متواصلة إنه القلب يكون اللي هو دقات القلب متواصلة لمدة 30 دقيقة.
0: إذن نصف
1: بعد
0: ساعة رياضة أو مشي.
1: مظبوط، براحتك انت، براحتك تقدر تختار اي شيء. ممكن انك انت مثلا ربة عائلة او سيدة ربة عائلة وتقول لي جمان انا ما عندي وقت، اقول لها العبي انت واولادك، نط الحبل، اعملوها اكتيفيتي خاصة بالعائلة، اعملوها انشطة او وقت

0: انه العائله تتحرك فيه. حاولوا انكم انتم تطفوا التلفزيون وتبداوا تتحركوا، تبداي تختاري مثلا رتم معين من الرياضات تنفذيها انت واطفالك. يكون هذا الوقت خاص بالعائله، جدا جميل. مثلا بدل ما احنا بنجتمع يا جماعه على اكل وشرب، ممكن انك انت تجتمع انت وصديقاتك في الممشى. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صار الممشى متوفر في كل مكان يا جماعه،
1: صحيح.
0: تقدروا تمشي. يعني مشينا مثلا هذا النص ساعه، حافظنا على وزننا الحالي. اذا بدنا ننقص من اوزاننا او انقاص من اوزاننا،
1: طيب
0: نبدا
1: ممكن
0: نمشي.
1: ناخذ بعد الفاصل استاذه؟
0: اتفضل
1: طيب
0: اتفضل.
1: اذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ان شاء الله، بعده سنعود ونكمل ما تبقى من برنامج غذائك، والذي عنوناه هذه الحلقه بعنوان تقسيم الاغذيه. فاصل قصير وبن ثمان نعود اليكم ان شاء الله.
2: طفشونا كل شويه، يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ابى اعرف هم احسن مننا.
3: يا اخي انا متخرج وانا عندي الحين ما عارف شو تخصص، تدري؟
4: صدق اللي قالوا يا اخي الزواج هم، خلك منه.
5: بالعكس، الزواج مشروع حياه، ما في احسن منه.
6: روح الشباب، روح الشباب.
7: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشه بعض قضاياهم.
8: روح الشباب. والله يا اخي انا مظلوم في البيت، دائما اخدمهم بس ما في احد.
9: شباب احنا فرصه، لازم المجتمع يستثمر.
10: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
6: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمه.
7: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والارشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: روح الشباب
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: من جديد مستمعينا الكرام، عودة لكم عبر برنامج غذاؤك، وهذه الحلقة اللي عنوناها عن تقسيم الأغذية، وضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلا.
3: اليوم عندك أسرار جميلة، من ضمن هذه الأسرار أيضا لمن أراد أن ينقص وزنه، نأخذ نكمل ما وقفنا عنده.
2: بالنسبة لإنقاص الوزن، إذا بدنا نحن ندخل في إنقاص الوزن نبدأ نتحرك لمدة 45 دقيقة.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين سنويا استيعاب نحو 1,800,000 مصلي في الوقت الواحد. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا بك أستاذ أحمد وبفريق العمل في هذه الإذاعة المباركة وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم سنذهب معك إلى ثاني المساجد، ألا وهو المسجد النبوي. هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
4: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة، إلى يثرب التي كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر، كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عندهم.
3: الله أكبر.
4: فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير منتطن محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل،
4: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت، فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره، ثم بركت، عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت، هيأت نفسها للبروك الطويل، ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران، هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية فإنه يكون على يمينه مكان دار أبي أيوب رضي الله عنه، الدار التي مكث فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجرات.
3: جميل.
4: شرع صلى الله عليه وسلم في أول عمل عمله ببناء المسجد من الطين جدرانه وأعمدته جذوع النخل وسقفه من جريد النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور: أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذ الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة. كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك، المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه، كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فكانت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى، هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
3: جميل. بالنسبة لأرض المسجد النبوي وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابني عمرو، واشتراه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
4: نعم.
3: ما صحة هذه الرواية؟
4: نعم هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
3: نعم
4: نعم. وقد تبرع اليتيمان وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعله هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، القطاة طائر صغير في حجم الحمامة، يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره؟ المساحة ما تذكر.
3: نعم.
4: ولكن من باب المجاز في اللغة.
3: نعم.
4: بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة المسجد كذلك.
3: جميل. نذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
4: نعم.
3: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
4: نعم كما تفضلت، المسجد في أول أمره كان يقوم بعدة وظائف ووظائف كثيرة، والأهم من هذا اجتماع كلمة المسلمين. لذلك المساجد كلما قلت في حي أو مدينة وكبرت كانت أدعى لاجتماع الكلمة، فإذا تفرقت المساجد الكثيرة من غير حاجة فهذا غير يعني محبذ الحقيقة، إلا إن كان هناك حاجة لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، فقد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوا الحنفي والطين فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوب الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين في ذلك الوقت لم يكن إلا هاتان سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11. سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا، وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء أم المساكين يثربا، وتسع مضى عنهن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدى إلى طه المقوق سقينة فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة وما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارة مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة أعمدة، مكتوب في أعلاها دلالاتها أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة. لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها إجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك، حتى نزل قول ربنا والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة 9 للهجرة جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد أسطوانة يعني عمود لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان، فسألوها أين هي، فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم. وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس، وكذلك المستمعين والمستمعات، أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند أسطوانة معينة فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي أسطوانة عائشة ويقال لها أسطوانة القرعة. أسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة إلى الخلف قليلا، يقال لها الأسطوانة المخلقة، وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محاريب. تلك هي الأسطوانة المخلقة، يعني المطيبة بالطيب.
5: المطيبة أو المعطرة،
4: المعطرة المخلقة. نعم، كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
5: كان يصلي بجوارها النوافل.
4: نعم، يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة، لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا أشهرا، ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمع السمعات كذلك، عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام.
5: اللهم صل
4: على محمد.
5: جميل محمد. طيب هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي، أو بقي منها؟
4: بقيت هذه الأسطوانات، بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر، فإنهم يكتبون المسمى وهي باقية إلى اليوم.
5: نعم، الجميل أن أسطوانة الحرس كما ذكرت أستاذ مهدي، هذه كان يعني تسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب، وهي ما
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: القصص والحكايات هي من أجمل الطرق والوسائل لإيصال المعلومات وغرس القيم وتغيير القناعات وتشويق المستمعين. ولذلك عنيت الأمم كلها، العرب وغير العرب والهنود والفرس، بالحكايات وبالقصص على مستوى الملوك وعلى مستوى المربين وعلى مستوى الصغار وعلى مستوى الكبار. ولذلك جاء القرآن الكريم مليئا بالقصص عن الأمم السابقة وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما فائدة هذه القصص وما مغزى هذه القصص؟
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج قصص القرآن. هذا البرنامج سيتناول إن شاء الله قصص القرآن الكريم وبخاصة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سنتناول فيه الإشكاليات التي قد تطرأ لهذه القصص وبعض الأسئلة الملحة التي تخطر بكل بال مسلم يقرأ هذه القصص في القرآن الكريم أو في غيره. يوجد بعض الأشياء الخاطئة سنصححها إن شاء الله. وضيفنا ضيف متخصص بعلوم القرآن وبتفسيره، ضيفنا هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأنا أيضا أرحب بالإخوة المشاهدين الكرام، وأرجو إن شاء الله أن يجدوا في هذا البرنامج ما ينفعهم بإذن الله.
1: إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله سننتفع جميعا،
0: نرجو ذلك إن شاء الله.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. بداية يعني حبذا لو حدثتنا عن القصص بشكل عام وأهميتها.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييك دكتور حذيفة، وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. ويعني المدخل الذي يمكن ندخل منه يا دكتور حذيفة هو موضوع أهمية علم التاريخ بصفة عامة، لأن القصص هي جزء من التاريخ.
1: صحيح.
0: ويعني بعضنا يفهم التاريخ فهما خاطئا ويظن أنه مجرد سرد للحوادث ونقل للقصص والوقائع دون وقوف عند معرفة قواعدها، سنن هذه الوقائع التاريخية، سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا القصص، وهذا الذي جعلنا نخصص هذا البرنامج لهذه القصص. لكن هل مجرد يعني أو سرد هذه القصص لغير حكمة أو لغير فائدة؟ الجواب لا. ولذلك كان المسلمون وخاصة ابن خلدون رحمه الله، وإن كان هذا الفكر في النظر إلى أهمية التاريخ موجود عند القدماء كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم، لكن ابن خلدون رحمه الله في كتابه أو في المقدمة بالذات تكلم عن علم التاريخ بكلام أصبح يعتبر رائدا لهذا الفن. ولذلك تلاحظ يقول أنه يقع الخطأ كثيرا للمؤرخين في جانب تقديرات الأعداد، كتقدير أعداد الجند مثلا أو أعداد الأموال أو نحو ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر مثلا في الحوادث التاريخية وفي القصص أن عدد الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كان عددهم 600,000 من بني إسرائيل، فابن خلدون يتوقف عند هذه الرواية ويقول كيف يعقل أن يكونوا 600,000 يخرجون في ساعة من الليل لا يسمعهم أحد، يخرجون بدوابهم وبصغارهم وبنسائهم ورجالهم ولا يشعر بهم أحد، هذا العدد الضخم. ثم إنه حسب التسلسل العمراني والسلالات البشرية يقول وذكر وبدأ يحسب أن لا يمكن أن يبلغ بنو إسرائيل هذا العدد في تلك المرحلة من التاريخ، لأنه نظر إلى في كل جيل كم يتوقع عن
1: يعني نقد لنفس الخبر
0: بالضبط،
1: ليس فقط اعتماد على الإسناد.
0: نعم، فهو نظر يعني أشبه ما يكون بتمحيص للمتون فضلا عن الأسانيد التاريخية، المتون نفسها، القصص. ثم أيضا الفائدة العظمى من التاريخ أيضا هو استخلاص العبر، ولذلك التاريخ هو فيه العبرة وفيه منهاج للأمم، تستلهم من التاريخ العبرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من فوائد القصص في القرآن الكريم فيقول لقد كان في قصصهم عبرة.
1: جميل جميل.
0: لقد كان في إن في ذلك لعبرة. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص.
1: جميل.
0: ونو ونو ونو يعني ننزل عليك ما نثبت به فؤادك. فالهدف من القصص القرآني بصفة عامة والتاريخ بصفة عامة واستلهام العبر والدروس ومعرفته وليس مجرد البكاء على الأطلال إن صح التعبير.
1: نعم.
0: أي نعم. فهذا كمدخل يا دكتور حذيفة لحديثنا هنا في قصص القرآن. نحن نريد في هذا البرنامج يا دكتور حذيفة الكتب أو البرامج التي تحدثت عن قصص القرآن كثيرة.
1: نعم صحيح.
0: ويعني قد يقول المشاهد الكريم يعني ما الجديد الذي ستقدمونه لنا في هذا صحيح. البرنامج ونحن نقول كلامك صحيح فعلا. نحن سوف نحاول إن شاء الله أن نجيب على أسئلة يكثر طرحها في قصص القرآن. سنحاول أن نرد على بعض الشبهات التي تثار حول القصص القرآني خاصة في الزمن المعاصر، الطعن فيها، الإساءة إلى بعض الأنبياء. هناك روايات مكذوبة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تورد في برامج وفي منتديات. واليوم أنا ألاحظ دكتور كثير من الرسائل التي تتناقل عبر الواتساب فيها إساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيها تزوير للقصص القرآني، فيها
1: وتنقلها المسلمون العاديون يعني ليسوا أعداء الإسلام،
0: وتردني أسئلة كثيرة في هذا الباب.
1: نعم نعم.
0: أي نعم. وأيضا الآن ولعلك تلاحظ دكتور حذيفة نناقشها إن شاء الله أثناء الحلقات، كثير الآن أصبح يمثلون في الدراما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يجيك فيلم عن نوح عليه الصلاة والسلام،
1: صحيح،
0: فيلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. والحبل زي ما يقولون على الجرار.
1: صحيح.
0: نعم. ولذلك ينبغي أن يعني نتوقف مع مثل هذه القضايا، نناقشها بشكل أو بآخر أنا وأنت في هذا البرنامج إن شاء الله، ونسأل نرجو أن ننتفع أنا وإياك أولا ولينتفع المشاهد الكريم بإذن الله تعالى.
1: الله يكرمكم. فضيلة الدكتور، يعني أهمية القصة بشكل عام، نحن الآن تحدثنا عن التاريخ واستخراج جميل. العبر، يعني تعلق الناس بالقصص حتى كبارهم وصغارهم.
0: صحيح.
1: ما هو السر في هذا؟
0: يقولون في كتب اللغة يا دكتور أن القصة مأخوذة من قص الأثر. وتذكر في قصة في سورة القصص عندما ذكر الله قصة موسى وولادته وهو صغير، ثم لما خافت أمه عليه ألقته في اليم، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الله في الآيات في سورة القصص، قال وقالت لأخته قصيه،
1: بالعامية قصيه يعني
0: نعم قصيه يعني نعم. ماذا تقصد أم موسى؟ قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره وتتبعي أثاره حتى نعرف ماذا حدث له. فإذا القصص هو تتبع الأخبار وتتبع الآثار ورواية الأحداث.
1: جميل.
0: والقصة يقولون أنه يفترض أن يتوفر في القصة حتى تسمى قصة ثلاث قضايا. المسألة الأولى أن يكون فيها أشخاص.
1: جميل.
0: والثاني أن يكون فيها أحداث. وأن يكون فيها حوار.
1: جميل.
0: فإذا توفرت سميت قصة. ولذلك لاحظ مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال وتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إلى آخر. فذكر الله لنا قصة أنه يوم من الأيام موسى أمر قومه أن يذبحوا بقرة. قالوا لماذا نذبح بقرة؟ هل أمرك الله بهذا؟ هل تستهزئ بنا؟ قال لا، هذا الله أمرني بهذا. قالوا طيب اسأل عن اللون، اسأل عن المواصفات، وأخذوا يتعنتهم في ذلك. طيب ما هو سبب هذه القصة؟ قال والله واحد قتل واحد من بني إسرائيل ولم يعرف من هو القاتل، فجاء الأمر الإلهي لموسى دعهم يذبحوا بقرة بهذه المواصفات، ثم يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوا به الميت، سوف تعود إليه الحياة.
1: سبحان الله.
0: هذه قصة.
1: نعم.
0: فأوردها الله لنا في سورة البقرة، وأورد لنا قصصا كثيرة في القرآن الكريم، لأنها كما تفضل يعني كما سألتم يا دكتور، القصة محببة لدى الإنسان منذ الصغر حتى يعني حتى يموت، وهو يتعلق قلبه بالقصة. لا أدري ما هو السبب، لكن ربما لما فيها من التشويق، لما فيها من الوحدة الموضوعية، لما في طبع الإنسان من التشوف إلى معرفة الأحداث المتتالية. ولذلك الطفل وهو صغير يتعلق بحكايات الجدات وحكايات الأمهات وهو صغير. ولاحظنا هذا في كل الأمم، وليس في يعني عند العرب فقط، عند كل الأمم. ولذلك من أوائل الكتب التي ترجمت عندما كانت الترجمة على أشدها في عهد الدولة العباسية كتاب مشهور جدا اسمه كليلة ودمنة.
1: جميل.
0: وهذا الكتاب ترجمه عبد الله بن المقفع، وهو أديب عباسي متقدم الوفاة، يعني توفي سنة 145 هجرية.
1: نعم.
0: وهو من أوائل الكتب التي ترجمها. هذا الكتاب هو في أصله ألف لملك من ملوك الهند اسمه دبشليم.
1: دبشليم.
0: أيوة. والفيلسوف الذي كان يعني كتبه له اسمه بيدبا.
1: بيدبة.
0: بيدبة، ولذلك تجد في الكتاب دائما الحوار التالي: قال بيدبة الفيلسوف لدبشليم الملك، قال حدثني عن الحزم وأهميته للملك.
1: جميل.
0: فقال: الحزم في الملك كما فعل الثعلب وكذا. قال: وما قصة الثعلب؟ فيذكر له القصة. وهكذا يتسلسل في قصص متتالية جميلة جدا. اليوم نحن نطلب من الأطفال أن يقرأوا قليلة ودمنة. في الحقيقة الكتاب هذا كتب للملوك،
1: سبحان الله،
0: وهو مليء بالحكمة،
1: كان مقرر علينا بالمدرسة.
0: نعم، وهو مليء بالحكمة ومليء بال يعني بالفوائد، وهو كله مبني على القصص.
1: نعم،
0: يعني ولذلك أقول كيف أن القصص
1: رمزية، يعني تشير
0: بالضبط أن القصص يعني
1: على ألسنة الحيوانات.
0: فهذا هو يعني بصفة عامة يعني أهمية القصص. يعني تذكر في التاريخ العربي الزير سالم وقصة أبو زيد الهلالي،
1: صحيح،
0: تغريبة بني هلال،
1: ألف ليلة
0: وألف
1: وليلة
0: ليلة وليلة، نعم، وكليلة ودمنة، كلها يعني تشير إلى أهمية القصص في التراث الإنساني. صحيح، بصفة عامة.
1: أهمية القصة في نشر الأفكار فضيل الدكتور، نحن مقصرون بهذا الجانب، يعني الأجانب تجد

0: وللأسف نحن مقصرون جدا في يعني مواكبة الرواية والإبداع في الرواية وتضمين المبادئ الإسلامية والمبادئ القيمية في
1: هذا موضوع هام فضيل الدكتور.
0: نعم، في الرواية.
1: اسمحنا بفاصل قصير ثم نستكمل. طيب. هذه النقطة الهامة.
0: طيب أبشر.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشيخي. مرحبا فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
1: دكتور، كنا نتحدث قبل الفاصل، كنتم تتحدثون عن موضوع القصص وأهميتها.
0: نعم.
1: وخصوصا الروايات.
0: أحسنت.
1: ونحن مقصرون في الروايات، لعله فضيلة الدكتور يعني نحن دائما نعتمد على الخطاب والمواعظ المباشرة ولا نضمن هذا بقصص، بروايات، بمسرحيات، بدراما، بهذه الأمور.
0: الحقيقة هذه لفتة مهمة جدا وينبغي أن نلتفت لها في هذا الزمن بالذات. يعني يكفي هذا التأخر في الدخول إلى عالم الرواية وعالم الإبداع فيها وعالم الدراما وتضمينها القيم الإسلامية وعدم التردد في هذا الجانب، لأننا يعني إذا ترددنا نحن سوف يدخل غيرنا، يبادر غيرنا إلى هذه الميادين ويزرعون القيم.
1: يعني سيدخلوا، هم دخلوا، هم دخلوا واحتلوا المكان
0: بالضبط يعني. ولذلك يعني لاحظ في عالم الرواية على سبيل المثال كل الجوائز العالمية والجوائز كجائزة نوبل في الأدب وغيرها أخذتها مجموعة من الروايات.
1: نعم.
0: ومثلت هذه الروايات، تحولت إلى دراما وانتقلت كل المبادئ والقيم التي فيها على انحرافها إلى المشاهدين.
1: نعم.
0: يأتي يعني تأتي محاولات، وقد بذلت محاولات جيدة في هذا الجانب من عدد من الأدباء والإسلاميين، لكنها دون المأمول الحقيقة. يعني المتوقع والمأمول من الأمة بعقولها وبأدبائها وبمثقفيها أن يكون لها إسهام أكبر في المشاركة في عالم الرواية، في عالم الدراما، بما يزرع القيم التي يعني نحن ندعو إليها كلنا. ليست بالضرورة اليوم يا دكتور حذيفة أن كل ما يعني المبادئ الإسلامية أو ما نريد أن نوصله للمشاهد أن نوصله بهذه الطريقة، طريقة الإلقاء المباشر.
1: نعم.
0: هذه طريقة أنا أرى أنها عفى عليها الزمن وأصبح هناك طرق صحيح أن الرواية ليست سهلة، يعني ليس كل أحد يا دكتور حذيفة مبدع.
1: نعم.
0: في كتابة الرواية، كتابة الرواية المؤثرة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى عمل. لذلك أذكر الدكتور نجيب الكيلاني رحمه الله في كتابه لمحات من حياتي، أخرجه في 5 أجزاء تقريبا أو خرج منه 5 أجزاء أو 6، يقول أنني عندما كتبت رواية له، طبعا أكثر من رواية له، رواية ليالي تركستان، عمالقة الشمال، عذراجة كرتا، وغيرها من القاتل حمزة، هذه يعني الروايات بذل فيها جهدا علميا. يقول عندما يعني أعلن عن مسابقة لكتابة رواية إسلامية وكذا في موضوع كذا، قال ذهبت فاشتريت كل الكتب التي تتحدث عن هذه الشخصية وعكفت على قراءتها وأخذت أجمع المعلومات التاريخية والموثقة وأراجعها حتى أستطيع أن أضمنها في الرواية.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني يعني كتابة رواية مفيدة ويعني مؤثرة تحتاج إلى جهد كبير جدا جدا في الإعداد لها، ثم تأتي أيضا دور الصياغة والحبكة الروائية والإبداع فيها، لكنها في النهاية تؤدي رسالة في غاية الأهمية.
1: صحيح. لعل الفتاوى يعني التي تتشدد بهذا الموضوع، يعني بعض أهل العلم قال فقه الإعلام ينبغي أن يبنى على فتاوى التيسير وليس على فتاوى الورع.
0: والله يعني يبدو لي والله دكتور حذيفة يعني كلام هذا فيه شيء من الصواب، ومشايخنا حفظهم الله يعني كانوا ينظرون في البداية إلى مثل هذه القضايا نظرة تحرز وعدم فتح لأبواب يعني التمثيل، وخاصة أن ارتبط التمثيل والمسلسلات والدراما ارتبطت عند الناس بأشياء سلبية.
1: نعم.
0: ولذلك يعني أغلقوا الباب ويعني اتخذوا موقفا فيه نوع من الحذر.
1: نعم.
0: في هذا الجانب، لكن لما يعني طم السيل واجتاحت هذه الروايات بمضامينها الخطيرة، مضامينها المخالفة دينيا، مخالفة عقديا، مخالفة حتى أخلاقيا، اجتاحت المجتمعات وتأثر بها أبناؤنا وبناتنا شئنا أم أبينا. لذلك ينبغي أن نكون فعلا أكثر حكمة في التناول هذه القضايا والنظر إلى المصالح والمفاسد في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: بشكل يعني متوازن، وينبغي فعلا أن تكون المجامعة الفقهية يعني أكثر مبادرة وفي مناقشة هذه القضايا والنظر إليها.

0: بزوايا مختلفه.
1: نعم.
0: يعني انا ما ادري مثل هذه القضايا هي مشتركه طبعا بين الانديه الادبيه والمؤسسات الثقافيه وبين المجامع الفقهيه.
1: نعم.
0: ينبغي ان يلتقوا وان ينظروا هذا الموضوع بنظره. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال مجمع اللغه العربيه والمجامع المعنيه بالثقافه العربيه، ما الذي انتجته لنا الان في هذه القضايا الشائكه التي الفكر الان يغير، العقائد الان تدمر، يعني انحراف اخلاقي خطير جدا، موجات الالحاد يا دكتور تجتاح مجتمعاتنا. اين دورنا ودور مؤسساتنا الثقافيه في التصدي لها باشياء عمليه؟
1: صحيح.
0: ببرامج عمليه.
1: حتى الممول سيدي، يعني نحن نعتمد على بناء المساجد والتوصيح وتوزيع المصحف
0: بالضبط.
1: الشريف ومساعده الفقراء، يعني تمويل هذه الامور يعني
0: من اولى الاولويات.
1: نعم.
0: صدقت.
1: يعني نجد عنت في هذا الموضوع جدا.
0: صحيح.
1: يعني يمولون هذا تلك الامور، وقل له اريد ان اقوم بمسلسل مثلا يخدم فكره معينه يقول مسلسل، يستغرب.
0: صدقت.
1: مع ان المسلسل ربما لو طبعت كتاب الاف النسخ لا يشاهد مثل المسلسل ولا يقرا.
0: صدقت. والله لقد حدثني احد الاخوه وقد انتجوا برنامجا او فيلما مع ناشيونال جيوغرافيك.
1: نعم.
0: يعني فيلم وثائقي عن الحج. فقال لي أننا يعني ساهمنا ب 75 مليون دولار.
1: 75 مليون.
0: نعم. أي في الإنتاج. فيعني قال واستغرب الناس، يعني وجدنا مشقة كبيرة في إقناع مجلس الإدارة بتمويل هذا المشروع.
1: نعم.
0: 75 مليون دولار مبلغ كبير.
1: نعم.
0: ثم ينفق في قضية الناس ليسوا مستوعبين لها.
1: صحيح.
0: ولا خطورتها.
1: نعم.
0: لكن في الواقع أنها في غاية الأهمية.
1: نعم.
0: إنتاج الأفلام الوثائقية الاحترافية.
1: نعم.
0: التي تنقل وجهة نظر
1: حتى الأفلام تمثيلية، يعني
0: بالضبط.
1: ليس فقط وثائقي.
0: بالضبط. نعم. نعم. أي نعم. فهي كما تفضلت يعني في حاجة إلى أن يلتفت إليها وأن يوجه إليها التمويل والدعم لخطورتها ولأهميتها، وهي كما تفضلت قد تكون أبعد، بل هي كذلك أبعد أثرا وأنفع من كثير من القضايا التي تدعم الآن بشكل كبير.
1: نعم. بالنسبة للقرآن الكريم، يعني فيه الكثير من القصص، كم حجم القصص في القرآن الكريم؟
0: حجم القصص يا دكتور حذيفة في القرآن الكريم كبير جدا. يعني الآن عدد آيات القرآن الكريم في العد الكوفي 6236 آية، يشكل قصص القرآن الكريم على الأقل ربع هذا العدد.
1: ربع.
0: ربع. وقد يصل إلى الثلث.
1: سبحان الله.
0: نعم. كله في قصص القرآن.
1: قصص.
0: قصص. ولذلك لما بدأ ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال النضر بن الحارث أحد قريش، أنا سأروي لكم قصص أفضل من القصص الذي يأتي به محمد.
1: أعوذ بالله.
0: وأخذ يروي لهم قصص الفرس والهند، فأنزل الله سورة يوسف وقال في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص.
1: جميل.
0: نعم. فالقرآن الكريم يعني اعتنى عناية كبيرة بالقصص، لي أولا لأنها يعني أقوى في إيصال المعلومات وفي إيصال يعني العقائد وفي إيصال. ولذلك لو تلاحظ دكتور حذيفة أن أكثر القصص القرآني إن لم يكن كله نزلت في مكة، ولذلك لما للنبي صلى الله عليه وسلم من حاجة إلى التثبيت. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعني على سبيل المثال عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أول مرة، ف خاف وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف، فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فقال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل على موسى.
1: سبحان الله.
0: الناموس يعني الملك.
1: نعم.
0: الملك الذي نزل على موسى. وأخذ وقال وإن ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات. هذا التثبيت من ورقة عندما قال له هذا الذي حصل لك هو نفس اللي حصل لموسى.
1: سبحان الله.
0: وسيخرجك قومك كما أخرجوا الذين سبقوك. هذا نوع من القصص.
1: جميل.
0: وجاء القرآن الكريم فأكد كلام ورقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذا كل المكذبين. فالقصص القرآني جاء لهذه الحقيقة وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنذكر إن شاء الله فوائد القصص في أثناء حديثنا إن شاء الله.
1: جميل. أنواع القصص التي ذكرت في القرآن الكريم هي نوع واحد أم لها أنواع معينة؟
0: يعني من حيث حجم القصة يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام. القصص الطويلة مثل قصة يوسف قصة طويلة، والقصص القصيرة مثل قصة بقرة بني إسرائيل، والقصص المتوسطة مثل قصة نوح، قصة هود، قصة مريم، يعني ليست طويلة وليست قصيرة، فهي من حيث الطول بهذا النوع. من حيث المضمون في قصص الأنبياء السابقين مثل قصة نوح، قصة صالح، قصة هود، وهناك قصص يعني أفراد مثل قصة الثلاثة أصحاب الجنة.
1: جميل.
0: مثلا قصة أصحاب الكهف هذه قصة أفراد، مجموعة من الأفراد وقعت لهم قصة. مثل قصة مثلا القرية التي كانت حاضرة البحر، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، وهكذا. فإذا هي أيضا فيها قصص الأمم السابقة، قصص الأنبياء، قصص يعني مثل قصة النملة مثلا مع سليمان ونحو ذلك. يعني
1: جميل فضيل الدكتور، يعني السبب أن الله سبحانه وتعالى أفرد ثلث القرآن الكريم للقصة بنصف دقيقة؟
0: والله لعل هذا لأهميتها البالغة في إيصال الفكرة وفي تثبيت القلب وفي التشويق وفي وحدتها الموضوعية. لكل هذه الأسباب يعني جاء يعني حجم القصص القرآني بهذا الحجم في القرآن الكريم.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، ما شاء الله هذه الفوائد وهذه المعلومات الرائعة. عندنا أسئلة كثيرة حول قصص القرآن الكريم، يعني في إشكالات وبعض الاستفسارات، إن شاء الله
0: نكملها إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: جزاكم الله خيرا، وأنتم أعزائي المشاهدين دمتم بخير، وانتظرونا في حلقات قادمة ومعلومات قيمة إن شاء الله من فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه رسالة أوجهها إلى كل الإخوة التربويين والتربويات، المعلمين والمعلمات، أعضاء هيئة التدريس في المدارس وفي الجامعات. وظفوا القصة في عمليتكم التربوية، استفيدوا من أسلوب القصة، وابذلوا جهدا في تحويل المادة العلمية التي تقدمونها بقدر الاستطاعة إلى قصص وإلى حكايات، فإن هذه الطريقة من أمثل الطرق في إيصال المعلومات. ولا بد للطالب والطالبة أن يستفيد بأكبر قدر ممكن من هذا الأسلوب الأدبي وهو أسلوب القصة في العملية التربوية، حتى تصل المعلومات وتغرس القيم وتتغير القناعات مع الزمن.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري في صحيحه. في هذا الحديث بيان لهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة واهتمامه بها وبتعليمها أصحابه في كل الأمور، فقد كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا بيان لأهميتها وشدة حاجتهم إليها كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات لما فيها من عظيم النفع. والاستخارة هي سؤال الخير وطلبه، فيسأل العبد المستخير الله تعالى خير الأمرين. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المسلم الاستخارة فليصلي ندبا ركعتين، ثم يدعو الله بعد السلام قائلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يسأل الله أن يختار له وأن يرزقه ما فيه خير له بناء على علم الله المطلق، وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب القدرة منك أن تجعلني قادرا عليه، فيكون معنى اقدره لي اجعله مقدورا لي بأن تعينني عليه، وأسألك من فضلك العظيم. ثم يسمي الداعي حاجته، يطلب من الله إن كان قد سبق في علمه أن في أمر كذا خيرا له في دينه ودنياه، فليقضي الله عز وجل به وييسره ويجعل فيه البركة والنماء. وإن كان قد سبق في علمه سبحانه أن هذا الأمر فيه الشر في دينه ودنياه، فليبعده الله عنه فلا يحصل عليه ولا يصيبه، ويبعد الإنسان عنه فلا يفكر فيه ولا يشغل نفسه بطلبه، وأن يقضي الله له بالخير حيث كان الخير، ويجعله راضيا بخيره المقدور أو بالشر المصروف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: من كل نعمه التي ليس لنا في بسطها يد، وكان منه سبحانه سابق الوعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. استخلف عباده في الأرض وأنزل من عنده طيب الرزق، فكل ميسر لقدره وكل يسير لرزقه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبع، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، ولأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. فيا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلوا من ألوان الطيبات التي أحللناها لكم، ولا تتعرضوا لما حرمناه عليكم. وكان الخطاب هنا للمؤمنين خاصة، لأنهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء وأولى بالتكريم والتشريف.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. رواه مسلم. المسبل هو المرخي إزارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. والعائل هو الفقير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطع. الحديث. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه مسلم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.
3: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
2: يضاعف الله عز وجل في يوم الجمعة الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحوائج العظام. يوم يوافق يوم المزيد في الجنة، يوم فيه أفضل الصلوات عند الله ذي الفضل والمنه.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أخرجه البيهقي وصححه الألباني. فضل المشي لصلاة الجمعة. في كل خطوة للمسجد يوم الجمعة نور وأجور ورضا من الله وسرور. ليس من مشى للجمعة كمن ركب، إذ لا يستوي من ارتاح ومن تعب. الأماكن شاهدة والزوايا راصدة، من مشى لله برجليه ذاق لذة القرب من الله بين جنبيه.
1: حي على الصلاة.
0: سيروا لله في الجمعة على الأقدام، فكل خطوة في الطريق للرحمن برد وأجور وسلام. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من عبد الله الحميد أو الحميد، والمرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قرية الشباشبة، وعبد العزيز بن مانع الرويشدة ومن الرياض العليا، والمواطن حسن محمد الأسرب من قرية الشاهق في تهامة بني الأسمر، وفاطمة محمد عبد الله من الأحساء. وأول ما نعرض من هذه الرسالة فضيلة الشيخ رسالة عبد الله الحميد أو الحميد الذي يسأل عن أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم.
1: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به، ليتدبر ويتعقل، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولم ينزله سبحانه للأكل به، يقرأ ليعطى ويسأل به الناس، لا، إنما أنزل للعمل به وتعليمه الناس والأخذ ما فيه من الأوامر وترك النواهي، أنزل لهذا الأمر. ولهذا قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الآية، فهو أنزل ليعمل به، ليتعقل ويتدبر، ولم ينزل ليؤكل به وتطلب به الدنيا. لكن تعليم الناس القرآن يحتاج إلى فراغ وإلى تعب وإلى صبر، فجاز على الصحيح أن يعطى المعلم ما يعينه على ذلك، وليس هذا من التأكل القرآن، ولكن هذا من الإعانة على تعليم القرآن. فإذا وجد من يعلم القرآن ويحتاج إلى مساعدة فلا بأس أن يعطى من بيت المال أو من أهل المحلة أو أهل القرية ما يعينه على ذلك، حتى يتفرغ وحتى يبذل وسعه في تعليم أبناء البلد أبناء القرية كتاب ربهم عز وجل. هذا ليس من باب التأكل، ولكن من باب الإعانة على هذا الخير العظيم، حتى يتفرغ للتعليم وحتى يكفل مأوله، حتى لا يحتاج إلى ضياع بعض الأوقات في طلب الرزق طلب حاجة بيته وأهله. هذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. وكذلك إذا قرأ المريض يعطى أيضا، إذا قرأ المريض ورقاه فلا بأس أن يعطى. الحديث إن حق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله، ولقصة اللذيغ الذي قرأ عليه بعض الصحابة واشترطوا شعلا فأمضاه النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن إعطاء الطبيب الذي يقرأ على الناس الذي يعالج بالقراءة، إعطاء الشيء على هذا الأمر لا بأس به كما يعطى المعلم، وهذا كله من باب التعاون على ما ينفع الناس. فالمعلم ينفع الناس بتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم، والذي يقرأ على المريض كذلك يحتاج إلى مساعدة حتى يتفرغ لهذا الأمر ويقرأ على هذا وهذا وهذا، وجعل الله في كتابه شفاء لمرض القلوب ومرض الأبدان. وإن كان أنزل في الأصل والأساس لإنقاذ القلوب وتطهيرها من الشرك والمعاصي وتوجيهها إلى الخير، لكن الله جعل فيه سبحانه وتعالى أيضا شفاء لأمراض الأبدان، جعل كتابه العظيم شفاء للقلوب وشفاء لكثير من أمراض الأبدان إذا استعمله المؤمن مخلصا لله عز وجل، عالما أنه سبحانه الذي يشفي وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا أعطي المعلم ما يعينه، وأعطي الراقي الذي يعالج الناس بالرقية ما يعينه، فلا بأس بذلك.
0: هذه رسالة وردتنا من المرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قرية الشباشبة. تقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان المبارك. يستقول: وأرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟ وما أرجو الإفادة. تقول المرسلة نون عين حام من بلاد بن الحارث من قرية الشباشبة: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبعد، أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان. أرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟
1: الواجب هو الأخذ والتعالي في هذا، لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات قد يتأثر بالماء، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا بأس، رخصة لك، هذه رخصة في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذا، التيمم كافي. فإذا جاء وقت الصلاة تيمم الإنسان وصلي تضعي التراب بيديك تمسحي وجهك وكفيك للصلاة ويكفي هذا، ولا تغتسلي بالماء حتى تمضي المدة التي قررها الطبيب. أما الصوم فإن كان نافعا عن الصوم قال يضرك فلا تصومي وتقضي بعد ذلك، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيء فإن تصومين، تصومي رمضان مع الناس. فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل، إذا كان طبيب ثقة وهو مختص في مسائل معروف فإنه يعمل بقوله في هذا في هذه المسألة في ترك الماء وفي ترك الصيام، لأن المريض قد يضر الصوم وقد يضره الماء، والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء. فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل الماء أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك، يعمل بذلك حفاظا على صحته، وربنا عز وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وقد رحم عباده وأذن لهم في ما ينفعهم وما وترك ما يضرهم، فجعل المريض والمسافر يفطران، شرع المريض والمسافر الفطر حفظا على صحة المريض، حفظا لصحة المريض وتسهيل على المسافر لأنه قد يعتريه المشقة، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فالذي سامح المريض ورخص له في الإفطار لئلا يضره الصوم كذلك يكون يدع الماء لئلا يضره الماء، فهو الحكم واحد، وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن. نعم.
0: أيضا تقول في رسالتها، ما حكم أو ما الحكم في الفروض التي فاتت من المدة التي ذكرت لكم، أفيدوني وفقكم الله.
1: الواجب أن تصلي، الواجب على السائل أن تصلي دائما، لأن منع الماء ما يمنع الصلاة، فإذا كان ضيعت بعض الفروض فعليها قضاؤها، لأن الماء إذا لم يتيسر يصلي المسلم بالتيمم، يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى ويصلي، وليس له عذر في ترك الصلاة بسبب عدم الماء. الحمد لله الماء له بدل، والبدل هو التيمم، كما قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاهز أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة. فالمسلم إذا عجز عن الماء يتيمم الصلاة الطيبة ويصلي، هذا هو الواجب على المريض وفاقد الماء التيمم، فيتيمم ويصلي ما أوجب الله عليه. فإذا كنت أيها السائلة قد فرطت في شيء من الصلوات فعليك أن تصلي ما فرطت فيه، جميع الأوقات التي تركت عليك أن تصليها جميعا، أن تقضيها. نعم.
0: هذه رسالة وردتنا من الرياض بن علي، بعث بها المستمع عبد العزيز بن مانع الرويشتي، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، حجيت في هذه السنة التي مضى حجها ولبست كنادر وأنا محرم، وهذه الكنادر تحت الكعب وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محذورا في إحرام هذا وفقك الله؟
1: أن يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها، لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يزل النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، فدل ذلك على المقطوعين من جنس النعال، وقد صحها كثير من العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين. فالحاصل أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس، إذا كان عليك نادر تحت الكعبين لا تستطيع الكعبين فحكمهما حكم النعال ولا حرج في ذلك. نعم.
0: يعني تستوي مع النعال.
1: نعم.
0: طيب وبالنسبة للخياطة التي فيها؟
1: ما تضر.
0: يعني بمثابة
1: النعال فيها خياطة. نعم.
0: نعم.
1: حتى لو لبس إزارا مخيوط أو يريد على خطأ، لو كان إزارة من ثلاث قطع أو أربع قطع قطع بعضها في بعض جاهز، أو كان رداء كذلك من قطعتين أو ثلاث قطع بعضها في بعض فلا بأس. الممنوع أن يلبس النخيط لعلاقة البدن مثل القميص أو على نصف البدن كفنيلة أو السراويل من دون عذر. أما يكون الثوب الذي هو الرداء ملثق من قطع خيطة أو يكون الإزار ملثق من قطع هذا لا يضر. نعم.
0: طيب الفقهاء سماحة الشيخ يقولون مثلا لبس المخيط من محظورات الإحرام،
1: هذا مخيط محيط يعني محيط بالبدن كله أو بنصفه أو عضو منه، هذا مراد. أما المخيط ملفق يعني قطعة ملفقة هذا مو بداخل مرادهم، لكن مرادهم المخيط الذي على قدر البدن مثل القميص أو على قدر عضو منه مثل القفازين مثل الخفين أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهنا.
0: هذه الرسالة بعث بها المواطن حسن محمد، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أطرح بين أيديكم هذا السؤال وأرجو الإجابة على ذلك. أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد ولي مرتب من الأوقاف، ويقال لي إنك استلمت راتب فليس لك أجر، وأنا لا أرغب ذلك، وإنما أرغب الأجر أحسن من الراتب. يقول: وأنا علما أني أنا في حاجة إلى هذا الراتب، حيث ليس لي أي دخل آخر، ولكن أفضل الأجر الآخرة على أجر الدنيا، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام قومه، قال: أنت إمامهم وقري بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان ويتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره. لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه، لأن بيت المال للمصالح صالح المسلمين، وهكذا الأوقاف التي يقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح. فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال من وزارة الأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك، ونرجو أن يكون لك الأجر كاملا، لأنك تأخذ شيء يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح، وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق. فالحاصل أن المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأذان يحبسه يحتاج به إلى أوقات، فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك. لكن ما وسع الله عليه وأحب أن يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل، لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص، بل عمل عمله لله كاملا من دون شائبة. أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه، لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، من باب تسهيل أمور الإمامة والأذان، لأنه ليس كل أحد يتفرغ لهذا الشيء، فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب. نعم.
0: لكن هذا الأجر الذي يساق اليوم للمؤذنين هل يدخل في هذا الحث الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأخذون من بيت مال المسلمين الآن؟
1: الذي يظهر أنه غير داخل في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الذي يعني يؤاجر،
0: نعم،
1: يعطيه يقول لا أؤذن إلا بأجر، يأخذ أجر على ذلك، يعني مشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين، هذا هو الأقرب في ظاهر النص. أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس ويعطى الإمام ويعطى المجاهدون هو غير داخل في هذا إن شاء الله. لكن لا شك أن الذي يريد يعني أن لا يأخذ شيئا من كلية وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قال أعطاه مالا ووسع عليه هذا أكمل في الإخلاص. نعم.
0: هذه رسالة من السائلة فاطمة محمد عبد الله من الأحساء.

0: عن شيء أكرهه وهو أبو أولادي، ترجو الإفادة منكم يا سماحة الشيخ.
1: ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، فهذا الذي لا يصلي ما ينبغي لها أن تبقى معه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين أخوه وسيل ترك الصلاة. هذا الذي لا يصلي ما ينبغي للمرأة أن تبقى معه، بل ينبغي لها أن تفارقه وتعرض أمره على المحكمة، والمحكمة تفرق بينهما، لأن هذا كفر عظيم نعوذ بالله. والصحيح أنه كفر أكبر، صحيح من أقوال العلماء أنه كفر أكبر. وذهب جمع من العلم إلى أنه كفر دون كفر، وأنه لا يخرجه من الملة ما دام يقر بأن الصلاة واجبة ويعلم أنها واجبة، ولكن حمله التساهل على ذلك. فعند جمع من العلم أنه لا يكون كافرا كفرا أكبر، ولكن بكل حال فهو قد أتى جريمة عظيمة، أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من العقوق. فالواجب على المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تبقى مع هذا الصنف من الناس الذي والعياذ بالله ضيع عمود الإسلام، لأن الله قال: فكفر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمسلمة لا تبقى مع الكافر أبدا، والصحيح أنها لكافر أكبر نعوذ بالله، فلا يجب لها أن تبقى معه، بل يجب أن تفارقه وأن تعتزله وأن تبغضه في الله عز وجل، وأن تطالب بفراقه لها، تطالب ولاة الأمور المحكمة بأن تفرق بينها وبينه، لكونه قد أتى أمرا عظيما اعتبره الكثير من العلم كفرا أكبر. نسأل الله يهدينا وإياه، نسأل الله يرده للتوبة، نسأل الله لنا وله الهداية. ولكن هذه السائلة يجب عليها أن تسعى في فراقه لدى المحكمة، إذا كان تركه للصلاة أمرا واضحا معروفا فتقيم البينة عليه، والمحكمة تفرق بينها وبينه إذا لم يتب. أما إن تاب وهداه الله فالحمد لله. والواجب على ولاة الأمور إذا علموا من يترك الصلاة يستتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا نعوذ بالله على الصحيح، أو حدا على قول الثاني. وبكل حال فالواجب على من ترك الصلاة يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة، ويعلم أنه أتى أمرا عظيما ومنكرا شنيعا، فيجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، وبزار إلى أداء الصلاة، والحذر من مشابهة أعداء الله في ترك الصلاة. وقال الله عز وجل عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا أهم الأعمال التي دخلوا بها النار عدم الصلاة نعوذ بالله. إن شاء الله العافية.
2: أحسنت وتعالى. شكرا يا فضيلة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله الحميد أو الحميد الذي يسأل عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والمرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قناة الشباشبة، وعبد العزيز بن مانع الرويشتي من الرياض العليا، والمواطن حسن محمد الأسرب قرية الشاه اقتهامة بني الأسمر، وأخيرا رسالة المستمعة فاطمة محمد عبد الله من الأحساء. عرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة

0: النصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 5 أمور، أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: لما أبصرت الحياة.
1: لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا لملذاته. في خضم الحياة وما تحمله من قسوة ومآسي، الكل حوله يتألم من ظروف اجتماعية أو مادية أو صحية، ولا يلتفت إلى أحد منهم، فقط أهم شيء عنده زوجتي وأولادي وثروتي. لا يشفق على معاناة جار أو زميل أو صديق، بل لا ينظر إلى أخته الأرملة الضعيفة وتلك المطلقة المسكينة. لا يلتفت إلى أخيه الذي قد أنهكه الفقر والعوز والحاجة. صدقني، هؤلاء هم العضد والسند لك، هم العدة والعتاد في يوم السواد. نعم، عن الأنانية أتحدث. الأناني يعشق لفظ الأنا وتستهويه عبارة هذا لي، ويسأل قبل كل شيء ماذا أستفيد. الأناني لا يؤمن بقول الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الإيمان، قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. الأناني لا يستشعر محبة الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحبابي، للمعلومية، الأنانية سهلة ويسيرة ولا تكلف شيئا، فقط سعي لحب الذات واستجابة لما طلبت من ملذات. عفوا، بل والله إن الأنانية صعبة جدا، صعبة على الكبار، صعبة على كبار النفوس وأصحاب المبادئ، الذي لا يرضى الواحد منهم أن يعيش في هناء وله أخ يتألم. يذكرني حال الأناني بحال أهل النفاق الذين قال الله فيهم: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا إلى ملذاته.
0: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به، ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة، فأخذت معها من سودة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفية، وبلغتهم أنه لابد أن نحتال، فقالت: نقول إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من إحداهن تقول: أكلت مغافير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: لا. فتقول له: يعني فيك ريحة مغافير؟ فيقول: لا، هذا عسل شربته عند حفصة، فقالوا: هذا العسل جرست نحله العرفط، أي أن النحلة أو النحل أكل من العرفط، ومن كانت يعني ما يصاب من ريحة أو أكلة المغافير، وهي ليست رائحة جيدة. فاتفقنا الثلاث أن يقولون هذه الكلمة، وبالفعل عائشة وسودة وصفية. أيضا بعدما دار على الثلاثة وكلهم قالوا نفس الكلمة، تقول عادت صفية لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة ثم سودة ثم صفية، دار إلى حفصة. حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ يعني كأنها تقول أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي فيه. قال: لا حاجة لي فيه. تقول سودة: والله لقد حرمناه. فعائشة تقول لسودة: أسكتي. فعائشة تقول: أسكتي. هنا هذا الموقف يعني هو هنا الحقيقة موقف طبيعي أن يحصل بين الزوجات من غيرة، وما يحدث منهن من أحيانا تؤدي الغيرة إلى بعض الاحتيال. فأن يشبهنا العسل بالمغافير وبهذه الرائحة التي ليست حلوة، من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يعني أنه مثلا قد يكون
ندم على أنه أخذ شيء من العسل، أو أنه لذلك هذا اللي حصل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه حفصة العسل مرة أخرى ماذا قال؟ قال لا حاجة لي فيه، لأنه يعني لا حاجة، لأن المغافير يعني هو مثل الصمغ كذا، هو حلو لكن له رائحة كريهة، والنحل أحيانا يقف عليه. فسيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة، من أجل أنه لا يأكل مرة أخرى فيشمون فيه الرائحة الكريهة. ولذلك انظروا إلى سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوا من الريحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمنا. عائشة حينئذ تقول اسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلا، لكن المرأة مثلا لديها يعني أخت الزوج والدة الزوج أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر، وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

في الأرض ينام بليل يقول في الليل شوف حاجة عندك.

وقبضه

Thank you.

Proprio creme.

ايه؟ بتعمل مزاج.

Not something that we have to do.

السماوات والأرض

هو غيب السماء.

وكلما كان

Oh, my God.

Bapak ya. Allah.

ஒரு

Thank you.

0: الله
1: وإياكم المسلمين يا رب.

0: اللهم صل على النبي.
1: يحلون فيها من أساس

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.
2: فضل التطيب يوم الجمعة. تفوح يوم الجمعة من بيوت المسلمين روائح العطور، وينبعث من كل مسلم ريح الطيب والعبير. إنها الجمعة عيد المسلمين. نسائم عليلة ومسك ورياحين، فإذا المساجد بالروائح الزاكية تضج، وإذا صفوف المسلمين بريح العنبر والكادي تعج. تعبد لله بالتطيب، فالله يقبل من أقبل عليه وتقرب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري.
3: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح معناه شدة الحرص على المال وتحصيله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: امرأة جاءتها الدورة الشهرية، اي، ثم في رمضان فأفطرت أيامها، فلم تقضي رمضان حتى أدركها رمضان الثاني، وهي أدركها على وضعة، فماذا تفعل؟
3: هذه المدة ليش ما صامت القضاء؟
2: يقول كانت مريضة يا شيخ.
3: طيب، إذا كانت مريضة فإذا قضت شهر رمضان، يعني إذا انتهى النفاس، تقضي رمضان الذي أفطرت هذا العام ثم رمضان الذي فات، أو تقضي رمضان الذي فات ثم تقضي رمضان هذه السنة.
2: شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة تقول: نحن لدينا بيت يبعد عن الرياض 280 كيلو، ونحن نذهب إليه عادة في الخميس والجمعة وفي بعض الأحيان في كل شهر، هل تقصر الصلاة في مثل هذه الحالة يا شيخ؟
3: نعم، مدام يبقون يومين ثلاثة فإنهم مسافرون يقصرون الصلاة، وكذلك إذا كان الجمع أسهل عليهم يجمعون أيضا. أي نعم،
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط.
4: عليكم.
3: عليكم السلام
4: شيخ محمد.
3: نعم،
4: بارك الله فيك. سؤال: أن رجلين كل واحد تزوج بابنة الثاني، ثم يعني واحدة يعني تطلقت بعد فترة من الزمن لأنها لم تنجب ولم تلد زوجها، والآخرة أنجبت لزوجها ومحبة له، فدفع الآخر يعني مقابل طلاق ابنته مبلغا كبيرا، فماذا على الأخرى؟
3: الأخرى ليس عليها شيء.
4: ها؟
3: الأخرى
4: إيه؟
3: ليس عليها شيء،
4: يعني ما يلزم تجديد العقد بارك الله فيك؟
3: أبدا. هل زوج أحدهم الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته؟
2: يقول: هل أحدهم زوج الآخر بشرط أن يزوجه الثاني بنته؟
4: نعم نعم، هذا الشرط.
2: يقول: نعم، هذا الشرط يا شيخ.
3: إذا لابد أن يذهبوا إلى المحكمة
4: لتجديد العقد
3: للحكم بما يراه القاضي.
4: جزاكم الله خيرا، وحسبكم الله أنتم والقائمون على هذا البرنامج.
3: آمين
2: آمين، جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر عن حكم استعمال الصبغة للنساء بالنسبة للشعر في سؤالها الأول.
3: الصبغة إذا كانت بالسواد من أجل إزالة الشيب فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وأن يجنب السواد، وإذا كانت بصبغة أخرى غير السواد نظرنا، فإن كانت هذه الصبغة من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز الصبات بها، لأن هذا يكون من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإن كان بألوان أخرى فلا بأس. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني فضيلة الشيخ، وكثير من الأخوات استفسرن عن حكم لبس العباءة الفرنسية التي تكون لغير الزينة، لعل لكم توجيه في ذلك الشيخ محمد حفظكم الله.
3: أنا لا أعرفها، لكن إذا كانت هذه العباءة، يعني العباءة الفرنسية، إذا كانت تلبس على الأكتاف ولها أكمام فإني لا أرى أن تلبسها النساء، لأن ذلك يؤدي إلى أن تتحول المسألة إلى ما هو أشد من تبيين مقاطع الجسم. ومعلوم أن المرأة كلما كانت أستر فهو أفضل، والعبات على الكتف تبين مقاطع الجسم، تتبين الأكتاف وتتبين الرقبة طولها من قصرها، وربما أيضا تتوسع النساء في هذا كما هي عادة كثير منهن أنها تتدرج من الأدنى إلى الأعلى فيما ينبغي أن تتجنبه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معنا مكالمة الآن على الخط.
5: السلام عليكم.
2: ارفع صوتك لو سمحت.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام
5: يا شيخ محمد.
3: نعم.
5: بالنسبة، هل ورد أن المتثائب
3: نعم،
5: هل يضع ظاهر يده اليسرى على فمه أم هذه بداية؟
3: كيف؟
5: أقول هل ورد أنه يضع ظاهر يده اليسرى على فمه عند التثاؤب؟
3: على الصدر؟
2: على فمه
3: عند التثاؤب يضع يده على أولا إذا أصابه التثاؤب.
5: نعم.
3: فالأفضل
5: الصوت يا شيخ
3: أن يمسك ما استطاع.
5: نعم.
3: الأفضل أن يمسك ما استطاع.
5: نعم.
3: ويكظم التثاؤب.
5: طيب.
3: فإن عجز فليضع يده على فمه.
2: نعم
5: يا شيخ.
3: نعم.
5: يضع ظاهر يده اليسرى ولا يده؟
3: لا يضع باطن اليسرى أو باطن اليمنى، الأمر واسع.
5: ايه. طيب ما حكم التغني بالذكر يا شيخ؟
3: التغني بالذكر
5: ايه؟
3: يعني أن يجعله كالغناء؟
5: لا مثل التغني بالقرآن يعني.
3: اي الظاهر أنه لا بأس به،
5: ليس بدعة ولا شيء. ولا
3: ليس بدعة، لكن لا أحب أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب.
5: نعم.
3: فالأحسن أن لا يفعل، أن يجعل الذكر عادي.
5: نعم. جزاكم الله خير.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. نعم.
6: السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: محمد بن صالح. نعم.
3: نعم.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: والله لدي سؤال يا شيخ.
3: نعم.
6: بالنسبة لسداد الدين عن المتوفي أو عن شخص اقترض مبلغ ولم يسدده ناسيا إياه، فهل يجوز وضع المبلغ في أحد المساجد أو أحد المشروعات الخيرية بنية سداد ما عليه من دين؟
3: لكن الدين على الميت.
6: نعم.
3: يعطى ورثته.
6: نعم.
3: يعني مثل لو مات ميت وله, وله عليك دين.
6: نعم.
3: فأعطي الدين اللي عليك، أعطي ورثته.
6: طب لو ما عرفهمش يا شيخ؟
3: ما تعرف ورثه؟
6: نعم.
3: إذا لم تعرفهم فضعه في مسجد أو تصدق به على فقير.
6: أيوة، جزاك الله خير. طب أيوة. في سؤال تاني لو تكرمت.
3: طيب.
6: خاطعني شخص بدون سبب غيري أني لم أوافقه على أفعاله.
3: إيش؟
6: خاطعني شخص أيوة. يعني قاطعني
3: أيوة.
6: بدون سبب
3: أيوة.
6: غير أنه دائم السب واللعن وأنا لم أؤيده في ذلك، بدأته بالسلام مرتين ولم يرد علي.
3: نعم.
6: حاولت معه بالمعروف وبإزداء النصيحة له فاستقبل كلامي باستهزاء.
3: إيه؟
6: فهل علي اسمي في مقاطعتي؟
3: لا، مدام ليس من أقاربك.
6: لا مش من أقاربي. لا.
3: ها؟
6: مش من أقاربي.
3: من أقاربك؟
6: لا.
3: إذا إن عاقبتم فعاقبوا بالنسبة ما عاقبتم به.
6: نعم. طب جزاك الله خير. والله في سؤال من
3: أخي. أسلم عليه.
2: تعيد الإجابة يا شيخ.
3: أقول لا بأس إذا كان ليس من أقاربك.
6: نعم.
3: أقول للسائل لا بأس أن تقاطعه إذا لم يكن من أقاربك، ولكن إذا لقيته فسلم عليه.
6: لم يرد علي السلام ما ثلاث مرات. لم يرد علي
3: السلام فلك الإثم وعليه فلك الأجر وعليه الإثم.
6: أيوه. جزاك الله خير.
2: نعم. معنا مكالمة أخرى الآن. شكرا يا أخي السائل.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: السلام ورحمة الله.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: شيخ محمد، عندي سؤال عن المطر.
2: نعم.
7: شيخ محمد.
3: نعم.
7: ايش الضابط يا شيخ في الجمع الصلاة في المطر؟
3: الضابط المشقة. اذا كان يلحق الناس مشقة من المطر.
7: نعم.
3: لكون السماء تمطر.
7: نعم.
3: او لكون الارض زلق دحض او لكثرة المياه
7: نعم.
3: فإنه يجوز الجمع في هذا الحال. أما إذا لم يكن مشقة
7: جمعنا لكن كان المطر خفيف جدا.
3: نعم.
7: أمس في المسجد صلينا.
3: ها؟
7: صلينا في المسجد أمس جمعنا وكان المطر خفيف جدا.
8: تقول
7: هل نعيد الصلاة؟
3: لا تعيدوها ولا تعودوا.
7: طيب هل أبلغ الإمام بالكلام هذا؟
3: أقول لا تعيدوا الصلاة.
7: إيه نعم.
3: لكن لا تعودون لهذا.
7: نعم.
3: يعني لا تجمعوا إلا إذا كان هناك مشقة.
7: جزاك الله خير شيخ.
3: ها؟
8: جزاكم الله خيرا.
3: نعم.
8: السلام عليكم. معنا مكالمة أخرى.
9: السلام عليكم يا شيخ.
3: السلام ورحمة الله.
9: بالنسبة أنا شاركت صديق لي في محل لتجارة الملابس الجاهزة.
3: ها؟
9: لي تجارة.
3: إيه.
9: وفي صديق يديرها لي. يا شيخ.
3: نعم.
9: لي تجارة صديق يديرها لي تجارة ملابس جاهزة.
3: إيه.
9: ولكنه يبيع بالقسط.
3: يبيع إيش؟
9: يبيع للناس بالقسط يعني.
8: بالتقسيط يعني.
3: لا بأس. نعم. لا بأس.
8: طيب.
9: ما في شيء.
3: يبيع مثلاً هذا
9: نعم.
3: الثوب. بعشرة لمدة سنة
9: نعم.
3: وهو يساوي ثمانية
9: نعم
3: لا بأس بهذا
9: لا بأس في زي أن يزيد السعر عشان الأجل
3: لا بأس أن يزيد في السعر من أجل الأجل
9: نعم جزاكم الله خير يا شيخ
8: حياكم
10: السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله
10: شيخ محمد بن صالح
3: نعم
10: حياك الله يا شيخ
3: وإياك
10: الله يجزاك خير إن شاء الله
3: وأنت كذلك
10: وجعلك ميزان حسناتك
3: الله يسلمك
10: يا شيخ محمد
3: نعم
10: أنا عملي عملية فيني عندي ورم في القولون في والورم هذا في أسفل المستقيم وأنا الآن إذا يعني توضيت للصلاة أتوضى للصلاة وما في يعني أثناء الصلاة ما عندي تحكم في إني أمسك نفسي من ناحية الله يعزك استخراج الغازات
3: أي نعم
10: يعني غصبا عني يطلع مني الهواء هذا
3: اي نعم ودائما هذا معك
10: نعم
3: هذا دائما معك
10: هذا دائما معي يحصل
3: خلاص
10: يعني اثناء الصلاة يطلع معي هذا الغاز ما اقدر اتحكم فيه هل هو يبطل الوضوء او يعني اقطع الصلاة وارجع اتوضا واصلي ثاني مرة ولا
3: ما دام هذا مستمر معك ولا يمكن ان تتحكم فيه فلا تعد الصلاة
10: نعم
3: سمعت
10: أيوة
3: لكن لا تتوضى للصلاة إلا إذا دخل وقتها
10: نعم نعم وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد
3: نعم
10: وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد
3: أي
10: وصار لي أثناء المشي يعني وأنا قبل ما أدخل المسجد يعني صار لي طلع غاز هواء مثلا
3: لا بأس لا بأس صل ولا عليك
10: ممكن أصلي في البيت يعني إن شاء الله ولا
3: نعم
8: هل له
10: في البيت يعني يكون أفضل
3: ها؟
8: هل له الصلاة في البيت يقول يا شيخ؟
3: اي نعم لك ان تصلي في البيت، ما دام يشق عليك الصلاة مع الجماعة
10: نعم نعم
3: صلي في البيت.
10: نعم بعد الإمام يطيل وإذا وقفت
8: نعم
10: يعني
8: نعم
10: تعبني شوية.
3: إذا صلي في بيتك والحمد لله معذور.
8: جزاك
10: الله يجزاك خير وجعل ميزان حسناتك
8: آمين آمين.
10: إن شاء الله.
3: جزاك الله يشفيك ويعافيك.
8: آمين الله جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك.
10: الله يجزاك خير من دعائكم الله يجزاك خير.
3: الله يشفيك ويعافيك.
8: نعم.
10: الله
8: معنا مكالمة.
10: السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
3: سلامة الله.
8: نعم.
11: السلام عليكم.
8: ارفع صوتك
11: السلام عليكم
3: عليكم السلام
11: يا شيخ اذا في وحده ما عرفت عن ما عرفت عن حكم انها اذا جاء المغرب اذا طهرت قبل المغرب انها يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر الا بعد ان بلغت الخمسين فما الحكم
3: ما عليها شيء
8: طيب
3: الحكم لا شيء عليها والمرأة اذا طهرت قبل المغرب
11: نعم
3: اذا طهرت المرأة قبل المغرب
11: اي نعم
3: تصلي العصر فقط
11: تصلي العصر فقط
3: اي نعم
11: وما يجب عليها تصلي الظهر
3: لا ما يجب عليها لان ما في دليل
11: طيب واذا طهرت قبل الفجر
3: اذا فلا عليها شيء
11: اذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء فقط
3: لا ما تصلي العشاء
8: تصلي
3: لان العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل
11: فما يجب عليها تصلي المغرب والعشاء
3: لا لا لان العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل
11: نعم طيب يعني حكم يعني قول الفقهاء مرجوح يعني
3: اي مرجوح نعم
11: طيب وهذه المرأة اللي بلغت
3: الخمسين سنة
11: نعم
3: هذه المرأة اللي ذكرت ان لها خمسين سنة
11: اي نعم
3: ما عليها شيء لانها جاهلة
8: طيب جزاكم الله خيرا
11: طيب جزاك الله خير يا شيخ
3: وياك
8: معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. معك الشيخ الآن واطرح سؤالك. الله يحفظك يا أخي السائل.
12: حياك الله.
8: الله يحييك جزاك خير. تفضل.
3: نعم.
12: من المعروف أن الأحكام الشرعية بعضها فيه خلاف. نعم.
3: إيش؟
12: من المعروف أن بعض الأحكام الشرعية فيها في خلاف.
3: بعض الأحكام الفقهية؟
12: بعض الأحكام.
3: فيها خلاف؟
12: بعضها فيه خلاف أقول.
3: أي نعم.
12: فمثلا الجمع بين الظهر والعصر في خلاف.
3: أي نعم.
12: هل الخروج بالخلاف نجمع أفضل ولا ترك الجمع أفضل؟
3: إذا وجد بارك الله فيك سبب الجمع
12: المطر
3: وهو المشقة.
12: المطر
3: المطر إذا كان في مشقة فالجمع أفضل.
12: نعم.
3: إذا وجد أسباب الجمع فالجمع أفضل
12: بين الظهر والعصر.
3: أي لأن هذا هو السنة.
12: نعم.
3: هذه هي السنة
12: بين الظهر والعصر قصدي.
3: بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
12: المعروف ذلك.
3: أي
12: الجمع أفضل. الجمع أفضل من ترك الجمع.
3: الجمع أفضل من ترك الجمع إذا وجدت المشقة.
12: الخلاف فعل الحكم.
3: ها؟
12: فعل الخلاف. الخروج الخلاف فعل الحكم.
3: شيء بارك الله فيك. إذا ثبتت السنة. إذا ثبت السنة وجب الرجوع إليها.
8: طيب نعم.
12: السلام عليكم.
8: نعم.
13: السلام عليكم.
8: ارفع صوتك لو سمحت.
13: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
13: كيف حالك يا شيخ؟
3: خير الله يحفظك.
13: طيب.
3: نعم.
13: بالنسبة لكفارة اليمين يا شيخ.
3: اي نعم.
13: إذا كانت يعني حلف متعدد يعني حلف عن كذا وعن كذا هل تجمع كفارة واحدة ولا كفر عن كل كفارة؟
3: هل المحلوف عليه واحد ولا متعدد؟
13: لا متعددة.
3: اي نعم لكل واحد كفارة.
13: يعني ما تصير كفارة واحدة يعني عنها؟
3: لا.
13: ما تكفي؟
3: ما تكفي إلا لو صار فعل واحد.
13: إذا صار في شيء واحد يعني.
3: مثل قال والله لا أكلم فلانا.
13: ايه.
3: ثم قال والله لا أكلم فلانا يعني نفس الأول.
13: طيب.
3: هذا كفارة واحدة.
13: اي نعم.
3: أما إذا قال والله لا أكلم فلانا ولا أخرج من البيت ولا أزور فلانا فعلي ثلاث كفارات.
13: على يعني كل شيء كفارة يعني.
3: كل واحد فيه كفارة.
13: الله يجزاك خير ويغفر لك.
8: وإياك. آمين آمين.
13: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
8: معنا مكالمة على الخط الآن. هذه سائلة معنا على الخط تقول الشيخ محمد الشيخ محمد.
3: نعم.
8: رجل أفطر في عامين ماضيين من رمضان وهو مريض هل يطعم عنه يا فضيلة الشيخ؟
3: قلنا ما دام الرجل لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه.
8: نعم.
3: فأما إذا كان يرجى برؤه فلا ينتظر حتى يعافئه الله ويصوم. توكي الرجل
8: لا موجود بس انه مريض مرضا نفسيا يا فضيلة الشيخ تقول السائلة.
3: اذا يطعم عنه.
8: يطعم عنه.
3: عن كل يوم مسكين.
8: طيب حفظكم الله يا فضيلة الشيخ. عندكم كذا.
14: ايها الاخوة والاخوات الى هنا ونصل بحضراتكم الى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وعصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
15: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فضل السواك يوم الجمعة. من أجل الطاعات وأعظم القربات التي تنال بها رضا رب الأرض والسماوات، سواك تمضي به في الجمعة مطبقا للسنة، طالبا للجنة، ترجو رضا الرحمن فيعاملك بالمغفرة والقبول والإحسان. وما

عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. متفق عليه. معنى يستن أي يستخدم السواك في تنظيف فمه.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: المواطن التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأطال فيها الدعاء في الحج 5: 1. على الصفا والمروة في السعي. 2. عند الصخرات أسفل الجبل في عرفة. 3. عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر في مزدلفة. 4. عند الجمرة الصغرى بعد رميها في أيام التشريق. 5. عند الجمرة الوسطى بعد رميها.
2: الأربعون النووية.
3: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة غذائية صحية جديدة بإذن الله تعالى نطل عليكم من خلالها هذا الأسبوع، وبالتأكيد نرحب دائما وأبدا بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ذكركم إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع إبراهيم بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
6: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، ثبت من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له، لا شيء له، إنما يقبل الله من الأعمال ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث وما كان في بابه دليل وأصل من الأصول على أن الإخلاص ركن الدين. الإخلاص ركن الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فدين هذه الملة القيمة هو الإخلاص، هكذا أمر الله العباد. فقال الله عز وجل لنبيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أبان لهم أن الدين هو الإخلاص، وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق،
0: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لي ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هكذا أمر الله أنبياءه وأولياءه أن يصدعوا في أوساط المشركين أننا له عابدون وله مخلصون، أمرنا الله بذلك. لا يجوز لنا أن نتزحزح عن ذلك، عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله ما خلق العباد إلا لعبادته الخالصة، ولا يقوم دين إلا على ذلك. لمن كان يرجو الله ولقاء الله، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله ولا يشرك دل على أن الصالح هو الخالص، فإذا حصل فيه الشرك فلا صلاح فيه، بل هو باطل مهدر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الله العباد ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه، يبلو العباد أيهم يعمل عملا خالصا صوابا. فالله ابتلى العباد بذلك. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. أيها الناس، إن هذه العبادة وهذا الركن من صح له صحت له أعماله، ومن لم يصح له لم يصح له أي عمل من الأعمال. هذا ركن العمل، هذا ركن العبادة. فمن ترك الإخلاص تركه ربه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته. تركته وشرك متروك، تارك الإخلاص متروك. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا تارك الإخلاص، ما أراد إلا العاجلة. وأثنى على مريد الآخرة قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أراد أي قصدها وأخلص في عمله لله، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإخلاص سعي مشكور، والشرك والرياء عمل مدحور باطل. وقال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وهذا دليل على أن الله يزيد المخلص هداية وتوفيقا وتسديدا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا أراد حرث الآخرة ونعيم الآخرة نزيد له. ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة. فكل ما أقبل على الله أقبل الله عليه، ان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. فالمخلص متقرب الى الله يريد حرث الاخره، يريد الاخره نزيد له في حرثه، ومن اراد حرث الدنيا ناتيه منها، وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. يا أيها المسلمون، هذا ميدان التمايز بين الناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صحح هذا الموطن، كن حنيفا مقبلا على الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم أمة لأنه مقبل على الله، مخلص لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لقومه لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قال أهل العلم: قلب سليم، قلب موحد، سليم من الشركيات، سليم من الرياء، سليم من النفاق، سليم، هذا هو القلب السليم. إن أمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى باب واسع من أبواب الفرج من الشدائد. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. المشركون، المشرك لو دعا الله بإخلاص في حال اضطرار لنجا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البريد هم فيه. فكيف بالموحد المؤمن؟ فرج من الله ونجاه، نجاه من كل شر. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قصة الثلاثة أصحاب الغار، وأن كل واحد منهم توسل بصالح عمله يقول في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. توسل بار والديه بر والديه لله ابتغاء وجهك، وتوسل العفيف عن الزنا بعد تمكنه منه ابتغاء وجه الله، وتوسل المؤدي لذلك الإيجار للمستأجر له بعد تنميته له، وكل ذلك يقول: فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ولما علم الله عز وجل أنهم فعلوا ذلك مخلصين فرج الله عنهم فرج عظيم. من الله سبحانه وتعالى عن المخلصين. فرج الله عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة أربعة من القراء المخلصين، وكل مخلص مخلص، كل مصطفى ومجتبى اصطفاه الله لذلك للإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فإذا أردت يا عبد الله أن يصرف الله عنك السوء شتى أنواعه والفحشاء شتى أنواعها، هذا بابه. هكذا فرج الله عن ذي النون: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أي تيقن حسن ظن بالله وإخلاص لله، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، كلمة الإخلاص، سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا سنة الله في المخلصين نجاته في الدنيا والآخرة. وصف الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. وفي قراءة أربعة من القراء: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. مخلص، الإخلاص نجاة ووقاية من الشيطان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة عدد من القراء: إلا عبادك منهم المخلصين. ما للشيطان سبيل على ذوي الإخلاص. نجوا نجوا، المخلصون ناجون. والله أعظم نعمة على العبد أن ينجو من الشيطان إذا صدق مع الله. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. في الصحيحين عن عتبان رضي الله عنه: بصدق أي بإخلاص، علم الله صدقه، أنهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان يصلي، يعني دعاه ليصلي في مكان يصلي فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس وتخلف مالك بن الدخشم أو الدخشم، قالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله. أي لماذا ما أتى الناس أهل القرية كلهم اجتمعوا حبا لرسوله اجتماعا عنده ولم يأتي؟ قالوا إنه منافق. قال لا تقولوا ذلك، إنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الذي يقول التوحيد خالصا خالصا، ولو لم يكن خالصا كان منافقا. منافقون يقول لا إله إلا الله، ليسوا مخلصين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاستثنى الله عز وجل من تاب وأخلص، وأما من بقي على النفاق وقول لا إله إلا الله ظاهرا ومخالفته باطنا في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. ماذا تغني الأعمال كلها إذا كان الشرك محبط لجميع الأعمال؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالإخلاص محبط لجميع السيئات، هادم لجميع السيئات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص على رؤوس الخلائق رجلا من أمتي يؤتى وقد مدت له صحائف مد البصر، فيقال: هل لك، هل تنكر من ذلك شيئا؟ أو هل ظلمك كتابتي؟ يقول: لا يا رب. هل لك من عمل؟ يقول: لا يا رب. يقول: بلى. هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك حسنة وإنك لن تظلم اليوم. فيؤتى بلا إله إلا الله التي قالها خالصا يريد بها وجه الله، قال: توضع في صحيفة الحسنات فتطيش بتلك السجلات كلها ولا يثقل مع اسم الله شيء. التوحيد والإخلاص لا يعاد ولا يثقل معه شيء، لا يثقل معه شيء، هو أثقل شيء في الميزان. وهكذا النفقة، وهكذا الصلاة، وهكذا الطهارة. أترى أن صاحب الإخلاص طاهرا؟ ترى أن المشرك نجس؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أنجاس القلوب لما تحتويه من الشركيات، كل نجس، كل مشرك نجس، نجس القلب نجاسة شركية، والمخلصون أطهار. سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. أدل هذا على طهارة المؤمن المخلص، طهارة قلبية. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، المسجد لا يريد إلا الصلاة، أن يقصد الصلاة لله عز وجل، لا ينهزه إلا الصلاة. انظر كيف تتضاعف حسناته، لا يخطو، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها له درجة، حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كان الصلاة تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه ما لم يدر فيه ما لم يفلسه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث، والشاهد من الحديث: لا يريد، ما خرج إلى الصلاة إلا خالصا يريد وجه الله، يريد بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، تتضاعف حسناته وصدقاته. قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال أهل التفسير: يضاعف لمن يشاء على حسب النوايا والإخلاص، فمن كان إخلاصه أكثر ازداد له، ازداد أجره على حسب نوايا. إن بالإخلاص لله عز وجل تصير المباحات حسنات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأله عن الوصية قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. فلا رفعة ولا درجة إلا لمن عمل العمل يريد به وجه الله. حتى هذا الأمر المباح وهو واجب عليه إنفاق على أهله، ومع ذلك يؤجر عليه. وفي حديث أبي ذر: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، أي عشرته لأهله؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزنه، كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا كانوا معنا. حبسهم العذر. هذه في غزوة تبوك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن أناس في المدينة معذورون ولهم نوايا وإخلاص، إنما عذروا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم بعمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهو جالس في بيته لكنه معذور. وقال في حديث جابر: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. حبسه المرض، فتترك العمل عجزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب لما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أو قال النبي: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له عند الله حسنة كاملة، هم بها نواها قصدها أخلص لله فيه، وإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الحديث. والشاهد عباد الله أن أمر الإخلاص والنوايا والمقاصد أمر لو راعاه الإنسان لوجد فيه الخير الكثير في أقواله وأحواله وصلاته وصدقاته ونفقاته وحياته ومماته. ولهذا كان السلف يعالجون في النوايا والإخلاص قلوبهم كثيرا، حتى قال الإمام أحمد: ما عالجت شيئا مثل النية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. ما بعد، أيها الناس، أثنى الله عز وجل على صلحاء من عباده فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. هل هذا ينفع بمفرده؟ لا، إنما نطعمكم لوجه الله. لما صدر ذلك عنهم أنهم يعملون هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى لوجه الله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، نفعهم عملهم، صدقوا الله وأخلصوا لله في إطعامهم في أقوالهم. إن تصدق الله يصدقك، فلو صدق الله لكان خيرا له، نفعهم عمله. قال الله سبحانه: سيجنبها الأتقى، سيذكر من يعش. قالوا: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأبان الله أنه لا يدخل النار أهل الإخلاص، لا يدخل النار، يجنبون النار التي هي محل الأشقياء. أما الأتقى ذو الإخلاص فمجنبون عنها، لأنه يؤتي ماله يتزكى لله، يتزكى في أقواله في أفعاله كلها لله. فيا عبد الله زن نفسك بالإخلاص قولا وعملا ودعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله ومعناه خالصا لله. أي دعوة لم تكن خالصة تفشل. أدعو إلى سبيل ربك أي خالصا لله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كلها مقيدة بالإخلاص الدعوة. انتبه أن تقول أو تتكلم أو تدعو أو تخطب أو تكتب ولا تلاحظ الإخلاص. ففي الصحيح أن من أول من تسعر بهم يوم القيامة ثلاثة الذين لم يلاحظوا الإخلاص لله سبحانه. رجل قرأ القرآن يأتي بهم القيامة يسأله لو قرأت فيك القرآن كذبت، قال له كذبت إنما قرأت ليقال قارئ، قد قيل يسحب على وجهه في النار، ومتصدق كذلك يسحب على وجهه في النار، ومقاتل جاهد قال له قاتلت فيك، قال كذبت إنما قلت قاتلت ليقال شجاع ليقال جريء، ما يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. كل الأعمال مهدرة، كل الأعمال مهدرة باطلة لا قيمة لها عند الله ما لم يكن فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإن أمر الإخلاص يا عباد الله لهو جهاد يعتبر، جاهد الإنسان نفسه عليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك أيها المسلم على هذا، هذا هو باب التمايز، هذا هو باب الرفعة في الدنيا والآخرة، هذا هو باب النصر لدين الله والنصر للعباد. فوالله ما نصر الله عز وجل في قديم الزمان وحديثه إلى قيام الساعة إلا من أخلص لله سبحانه، ينصره على جميع أعدائه الشياطين والجن والإنس وسائر المؤذين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهه نافعة لعباده، وأن يتوفانا الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
7: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
8: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
9: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
8: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
7: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها، فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
8: وتزيد بإيمانك قدرا.
9: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله.
1: ونقدم لكم تلاوة للقارئ أحمد سليمان السعدني وما تيسر له من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الأنهار وسخر

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. أيها الفضلاء، ليس القلب حجرا كي لا ينكسر، وليس حديدا كي لا يتألم. إنه قلب بشري ضعيف يتمزق مع كل خيبة، وينحني مع كل فقد، ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة. نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا

0: وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا. القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط، بل ليأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام، يأتيه في لحظة الانكسار، يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب. مع القرآن تتغير لغة القلب، فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة. مع القرآن يصغر الحزن، لا لأنه لم يعد موجودا، بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه. فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل، فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة، فالسلوى قريبة منك. افتح القرآن، افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك. ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي.
6: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: ذكركم. إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد، الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
3: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
4: نورك الله يسعدك.
3: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
3: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
3: اللهم أمين.
4: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
3: صحيح.
4: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
3: كماليات
4: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب. لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
3: صحيح.
4: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
3: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
4: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة. فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
3: الرغبات راح تزيد
4: بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
3: يعني يبدأ يفكر،
4: القوة الشرائية تنخفض، فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان. عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى. وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى لأنه فيه استهلاك أكبر.
3: قوة شرائية
4: أكبر وهذه مربحة. يبحث عن المستهلك لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية، في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة في الفترة الحالية. أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة، وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم في موسم رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل. في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية، التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في في في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك وله أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجته أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شراء حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري مستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين الفترات الأخيرة، عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من المستهلكين أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى، مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره. تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف، القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام، لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات، وهذا شيء أساسي، يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك، أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر والترف، تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة، مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع، عدم تقليد الآخرين دون حاجة، أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي.
3: تمام.
4: وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
3: جميل جدا حقيقة دكتور، أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
4: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
3: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك، يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
4: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان، فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
3: ضرورة
4: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
4: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج، عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط، الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء. مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الآثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
3: جميل. يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
4: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
3: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
4: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة إذا نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، فهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد انه شكل جديد وانت عندك هاتف يعني من نفس الاصدار تقريبا، نفس اصدار الشركه في الفتره السابقه، خلال 6 شهور انت بتاخذ هاتف جديد، هذا مبلغ مكلف بالنسبه لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الاسره في نفس الوقت.
3: صحيح صحيح. وبامكانك ايضا يعني ان تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون اهم
4: ذات اهميه. لذلك القيم الاسلاميه في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الانسان مع نفسه ومع الاخرين.
3: جميل. دكتور، يعني وقبل ان نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن انا مستمتع حقيقه يعني بالحديث معك. ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
4: تطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد. وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر. عدم اللي هو إهمال جانب الادخار، لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك. تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات، وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه. فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، تبعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
3: جميل. حقيقة دكتور لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
4: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
3: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
2: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
1: نشجع بعضنا تتلاحم الأيدي في جمعة الأبطال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مشاهدي الكرام مع عيدنا الأسبوعي عيد المسلمين يوم الجمعة، وحديثي معكم عن آداب استماع الخطبة. آداب استماع الخطبة في يوم الجمعة، أو قل الحضور أيضا إلى المسجد في يوم الجمعة، له آداب، ولا سيما الخطبة بالذات. وهذه الآداب متنوعة من حيث الحكم، يعني بعضها آداب واجبة وبعضها آداب مستحبة. يعني بعض الناس إذا سمع كلمة آداب يظن أن القضية استحباب، لا، هنا آداب واجبة، فمن لم يلتزم بها فربما تبطل جمعته. وهناك آداب مستحبة، من التزم بها يؤجر ويدرك السنة، وإن تركها فهذا لا شيء، لكنه فاته أيضا أجر كثير. فمن الآداب الواجبة في استماع الخطبة أن إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، للأمر العام ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم. هنا الإنصات إلى الخطبة واجب، ومع ذلك ما قال فليجلس وينصت، إنما قال فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن أن يحيي المسجد من الآداب، نحيي المسجد من الآداب الواجبة وإن كان الخطيب يخطب الجمعة. من الآداب المستحبة أيضا أن يدنو من الإمام، أي أن يقرب من الإمام، وهذا أمر للأسف في هذا الزمان قل الحريصون عنه، وغفل الكثير مما ورد فيه من ترغيب من الشارع الحكيم. ومن ذلك جاء في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، يعني اقربوا من الإمام. قال: فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أحيانا الإنسان ممكن يعني عنده ظروف معينة، ممكن يدخل المسجد ويكون مثلا ظهره يؤلمه، فمثلا يضطر أن يجلس إلى الجانب أو إلى سارية يتكئ، أو يكون متعبا، أو مثلا هناك نوع من التشويش في مكان ما يبتعد كذا، عنده ظروف معينة لا بأس، كبير بالسن، مريض مثلا، متعب، منهك، لا بأس، الإنسان تعتري أحوال طارئة. لكن القضية هنا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل لا يزال يتباعد، يعني يزال فعل مضارع يقتضي الاستمرار، هذا ديدنه دائما كلما دخل المسجد، والفرج موجودة، متاحة الفرج في المسجد، وهو يترك الصفوف الأولى ويجلس في الصفوف الأخرى الأخيرة ويتباعد. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. من الآداب المستحبة أيضا أن يجلس المصلي أو الداخل إلى المسجد في الخطبة حال أو حيث وجد المكان، ولا يتكلف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا، رواه مسلم. طبعا يقول افسحوا قبل الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام للذين يتنافسون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كانوا رضي الله عنهم يتنافسون في التبكير، الساعة الأولى والثانية والثالثة يبكرون، وذاك إذا يعني يدخل وربما يكون في فرج فيقول لإخوانه افسحوا برفق، ولكن إن دخل حال الخطبة فلا يتكلم. وبالمناسبة هنا الناس في دخولهم إلى المسجد وتخلل الفروجات بين إفراط وتفريط، فالتفريط مثلا أن يدخل المصلي الداخل إلى المسجد مثلا وهناك مكان يتسع لشخصين فيجلس في المنتصف ويحجز المكان الآخر، وهذا تفريط لا شك. والإفراط أن يأتي أيضا شخص آخر ورأى فرجة بين شخصين، وهذه الفرجة ربما تكون صغيرة أو ضيقة نوعا ما، لا تتسع لحجم جسده، فيقحم نفسه إقحاما بينهم ويوغر صدورهم، وربما هم يستحوا منه لا يتكلموا، ف
فيجلسوا ممتعضين، وربما يعني الناس يختلفون في الأخلاق وفي التحمل وفي يعني توقع المفاجآت، فربما وقعت بينهم ضوضاء وضجيج لا يناسب حال المساجد. على كل حال، من الأداب الواجبة أيضا يوم الجمعة في استماع الخطبة ألا يتخطى رقاب الناس وألا يفرق بين الناس. هنا يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هنا وأظنه من الأعراب، دائما يعني هم الذين أحيانا يرتكبوا بعض المخالفات، ولذا هنا جاء بصيغة نكرة لا يعرف اسمه. فقال: ولا عامة الصحابة رضي الله عنهم هم فقهاء وعلماء وملتزمون بالآداب داخل المسجد وخارجه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يتخطى الرقاب ترك خطبته وترك موضوع الخطبة. وهنا قال العلماء: يشرع أحيانا للخطيب أن يدع الخطبة وموضوعها جانبا وينبه الناس إلى شيء مهم لا يسوغ تأخيره، كحال هذا الرجل الذي يتخطى رقاب الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس بتخطيك رقابهم وآنيت، أخرت مجيئك إلى المسجد. هنا استثناءات، يستثنى في تخطي الرقاب عدة أحوال. يعني هذا الرجل الذي يتخطى رقاب بعضهم سبحان الله، يعني يتخطى رقاب الناس كأنك تنظر إليه كحال ذاك اللاعب الذي وهو يركض ويقفز الحواجز في سباق 100 متر أو 110 متر حواجز، يعني يقفز الناس كأنهم حواجز، كأنه متسابق إلى هذه الحواجز. لا ينبغي ذلك، ينبغي الإنسان حتى ولو كان وجد فرجة أو ترك مكانه وتنقل ورجع إلى مكانه أن يدخل برفق وأن يتقي الله والدين المعاملة، وأن يراعي الناس وبلطف، ويعني يراعي هذه الأمور. هنا يستثنى أحوال من التخطي. قاله العلم: الإمام إذا لم يجد طريقا إلى منبره إلا بالتخطي لا بأس برفق أيضا، وإن كان عامة المساجد اليوم والحمد لله هناك طريق خاص للإمام. كذلك قالوا: من رأى فرجة لا يصل إليها بالتخطي فلا بأس، على خلاف طبعا بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن نقول حتى لو رأى فرجة وهو متأكد منها فليصل إليها برفق ولطف ولا يؤذي الناس. كذلك قالوا: يستثنى من التخطي من ترك مكانه لحاجة، ولا سيما إن كان مبكرا فهو أحق بمكانه فلا بأس، ولكن أن يمضي أيضا برفق. لكن يتأكد التخطي إذا ترك الناس عمدا الصفوف الأولى وجلسوا في آخر المسجد، ومثلا يعني أحيانا في المسجد الحرام في مكة المكرمة نجد الناس يفترشوا أبواب المسجد أحيانا في بعض الصلوات ويضيقوا على الناس، فمثل هؤلاء يؤذوا الناس ولا يعطوا الطريق حقه. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله، يقول: تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حرمة لهم. لماذا؟ لأنهم لم يعطوا الطريق حقه. أيضا من الأداب الواجبة أن ينصت إذا بدأ الإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال الشراح: معنى لغوت أي بطلت جمعتك وانقلبت أو صارت وأصبحت ظهرا، وهذا من عدل الله عز وجل أنه يعني من جاء يعني الله عز وجل لا يضيع مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أنه لم يقل له لا جمعة ولا ظهر يكتب لك، وإنما كتب له ظهرا الحمد لله، لكن فاته أجر عظيم. إذن حتى النصيحة هنا لا يستخدمها الإنسان. لكن ماذا يقول يعني قبل ذلك أيضا حديث آخر حسن عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. هنا التنصيص أنها أصبحت ظهرا. حتى ماذا تفعل
إذا رأيت شيئا مخالفا تريد أن التنبيه عليه لا تتكلم، لا تتفوه، أشر بيدك إلى هذا الشيء. وجاء عند ابن خزيمة بسند حسن أن رجلا دخل هكذا مباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ والناس يشيرون إليه أن اسكت أن اسكت، يعني يشيرون إشارة، وهو يقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ وهم يشيرون إليه، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت، حتى لو عطس العاطس لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات. كما أننا لا نشمت العاطس حال الصلاة، كذلك هنا لا نشمته حال الخطبة. وفي مسألة الإنصات هنا الله عز وجل يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن الإنصات حالة مرتفعة أعلى من السماع، أعلى من الاستماع فضلا عن السماع، فالإنصات هنا واجب. وملحظ هنا مهم جدا: أحيانا والإنسان يدخل إلى الجمعة أو هو في بهو المسجد أو في ساحات المسجد أو قريبا من المسجد يسمع الخطيب وهو يعني يخطب الجمعة، فلينتبه حتى لا يسلم على غيره، حتى لا يوقع الناس في الحرج، لأن رد السلام واجب. ولا يتكلم، ماذا يفعل؟ ماذا تفعل إذا سلم عليك غيرك من غير يعني ينتبه سلم عليك؟ أشر إليه إشارة برد السلام ولا تتكلم حتى لا تقع في هذا الحرج. أخيرا من الآداب المستحبة أن يتحول من مكانه إذا نعس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. حديث صحيح رواه الترمذي. طبعا هنا قول، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حث إلى التحول عن المكان، يخاطب مرة أخرى نقول قوما مبكرين، لا مثلنا اليوم ننام النهار كله ويأتي أحدنا ربما مع دخول الخطيب أو بعد ذلك ثم يأتي ناعسا ونقول تحول من مكانك. أنت ملوم الحقيقة لأنك لم تستعد ولم تنتبه لهذا الشأن. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. شكرا لكم أحبتي على طيب الاستماع وكرم المتابعة. أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وكنا قد تحدثنا عن التوبة، وما يزال حديثنا موصولا في موضوع التوبة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، إلى أن قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا الاستغفار يكون بعد الطاعات، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به فيه. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمقصود أن العبد بحاجة ماسة إلى التوبة والاستغفار، والعبد كلما كثرت طاعته كثرت توبته واستغفاره، وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحية. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أصحابه إلى التوبة قبل فعل الطاعة وبعد فعل الطاعة. وذكر الله جل وعلا التوبة في القرآن بعدة معاني. المعنى الأول بمعنى التجاوز والعفو، قال الله جل وعلا: فتاب عليكم ثم تاب عليهم ليتوبوا. والثاني بمعنى الرجوع والإنابة، قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذكر الله جل وعلا في القرآن التوبة بصيغة الأمر، فأمر الله جل وعلا بها عباده، قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتارة يخبر عن توبته على بعض عباده، قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وتارة يذكرها الله جل وعلا بدعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقومهم إلى التوبة، كما قال هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقول صالح عليه الصلاة والسلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول شعيب عليه الصلاة والسلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وتارة يذكر الله جل وعلا توبتهم أو سؤال التوبة عليهم، كقول إبراهيم: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقول موسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وتارة يخبر الله جل وعلا عن التوبة بقبوله لتوبة عباده. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو يحبها ويقبلها. وقال سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة في عدة أحاديث. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ قول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وعلامات صدق التوبة: محبة الله ورسوله ومحبة أهل الإيمان. يقوى ذلك في قلب التائب وتنبعث فيه دواعي هذه المحبة حتى يصير الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. ومن علامات صدق التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ومن علاماتها أن لا يزال الخوف مصاحبا لهذا التائب، لأنه لا يأمن مكر الله طرفة عين. ومن علامات انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وشروط التوبة أيها الإخوة ذكر أهل العلم في مواطن كثيرة فلخصوها في عدة مواضع: فالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، وتدارك ما يمكن تداركه من رد المظالم ونحو ذلك، وأن تكون التوبة خالصة لله عز وجل، وأن تكون قبل الغرغرة، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ومن آداب التوبة مكملاتها تخلق ذلك العبد ببعض الأخلاق التي تعينه على الثبات وتكون براهين الصدق في التوبة. فمن ذلك الإكثار من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها، وثانيها الصدقة، وهذا مندرج

0: سلام. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فيه دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله ولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا. قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ومن آداب التوبة مكملاتها مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله جل وعلا فيه، ومنها الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، ومنها الاكثار من التضرع والاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم، ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يرفع. وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس. رواه ابن ماجه من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. رواه أحمد. وعن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبي

0: فيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وعن ثعلبة ابن الحكم الصحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. وروي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالعالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: قف حتى تشفع للناس. رواه الأصبهاني وغيره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي، ويخرجه عادل السلهبي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
2: محاسن الإسلام.

0: لمحاسن الإسلام.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستعرض فيها كمال الخصال وجميل الأخلاق الحسنة في هذا الدين العظيم. ودين الإسلام كله محاسن وكله فضائل، وما ترك خيرا إلا دل عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. نحاول في هذه الحلقات أن نسلط الضوء على جوانب من هذه المحاسن التي جاءت في شريعة الإسلام. ضيفنا في حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون حديثنا حول كلمة التوحيد. سنتحدث عنها وعن المحاسن التي تتضمنها كلمة التوحيد. سنتحدث عن هذه الكلمة العظيمة التي بها يتعبد الإنسان لله عز وجل، وبها يخرج الإنسان من عبادة غير الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب. سنتحدث عنها، عن معناها، وعن هذه الكلمة للإنسان الذي ينطق بها ويتعبد الله عز وجل بها كاملة بمضامينها. دكتور، نبدأ حديثنا بمعنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام في هذه الحلقة المباركة في محاسن الإسلام، التي نحاول من خلالها أن نظهر أو أن نبرز ما تضمنه الإسلام من المحاسن، وكله محاسن، وذلك لتحبيب الناس ولدعوة الناس إلى أن ينظروا في دينهم وما أنزله الله تبارك وتعالى فيه من تشريعات ومن عبادات هي بالنسبة لهم منافع محضة، ويعني دفع الله تبارك وتعالى بهذه الشرائع سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الحدود أو الجنايات، دفع عنهم كل الضر. ويعني مدخل هذه التشريعات ومرجعيتها حتى نؤمن بها توحيد الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكلمة التوحيد هي أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى قومه يدعوهم كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه الكلمة عظيمة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد تعني بالمختصر المفيد كما قرر أهل العلم: لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود بحق في الوجود إلا الله، بمعنى أنه لا يملك هذا الكون، ولا يملك الرزق، ولا يملك الخلق، ولا يملك العبادة، ولا يعني يستحق العبادة ويستحق الخضوع والرجوع والإنابة إلا الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، فهو المستحق أن تصرف له كل أنواع العبادة، وأن نلجأ إليه لطلب الحاجات، وأن نعبده سبحانه وتعالى لا شريك له. فهذه العبادة التي يعني أمر الله تبارك وتعالى بها، تصور عندما تكون مشتتة بين آلهة شتى، يعني الإسلام جمع لك الأمر وجعل لك إلها واحدا تعبده لا تعبد سواه. فهذه الكلمة تعني إخلاص العبادة لله، تعني إخلاص الألوهية لله، تعني إخلاص الربوبية لله تبارك وتعالى، تعني في ما يقرره أهل العلم توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، توحيد الله تبارك وتعالى بالمعنى العام، بمعنى أنك لا تعبد أحدا، لا أحد يستحق في هذا الكون أن يعبد أو أن يلجأ إليه أو أن يتضرع إليه إلا الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن في هذا الأمر تحرير للإنسان من عبوديته لغير الله، لأن المنازعات كثيرة وترد عليه من كل جانب. فإذا وحد الله تبارك وتعالى فإنه يتخلص من كل تلك المزاحمات التي تشوش عليه فكرة والتي تضيع وقته بغير فائدة. أما عندما يعبد الله وحده لا شريك له ويلجأ إلى القوي وهو الضعيف، ويلجأ إلى العزيز وهو الذليل، ويلجأ إلى الرزاق وهو المحتاج، فإنه يأنس. وما أعظم أن يلجأ الإنسان إلى العظيم سبحانه وتعالى فيشعر بالأمان حين يلجأ إلى القوي، ويشعر بالأمان أيضا حين يلجأ إلى الرزاق.
1: في قضية اللجوء إلى الله عز وجل نجد أن الإسلام يعني لم يغفل جانب الروح وعلاقتها بالله تبارك وتعالى. مما يقرر في علم الاجتماع دكتور أن الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب الروحي، بحاجة إلى هذا الجانب العاطفي، بحاجة لإله يعبده يتقرب إليه. تجد أن الإسلام أرشد إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وأرشد الإنسان إلى هذا الطريق السليم وإلى هذا الطريق السديد وإلى هذه الفطرة الحسنة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. تجد أن في الحضارات الشرقية مثلا تجد أن هذا الجانب الروحي المتعلق بعلاقة الإنسان بإله مشتت مشوه، فيه من المغالطات وفيه من الاختلافات الشيء الكثير. فتجد من يعبد البقر، وتجد من يعبد الشجر، وتجد من يعبد الأوثان، وتجد من يعبد النار، وتجد من يتقرب إلى إلى إلى غيره. في المقابل أيضا في الحضارات الغربية على سبيل المثال، بعيدا عن الأديان السماوية، تجد البعد تماما عن هذا الجانب، وتجد الإلحاد، وتجد صنوفا أخرى من صرف هذا الجانب الروحي لغير الله تبارك وتعالى. لكن جاء الإسلام ووجه الإنسان لهذا المعنى العظيم وهذا المعنى السديد وهذا المعنى السليم، وهذه الفطرة التي فطر الناس عليها وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
2: هذا المعنى الذي قررته وأفضت فيه جزاك الله خيرا. لما كان الإنسان مفتقرا إلى الإله، ويحتاج إلى هدي رباني يرشده إلى الإله الحق، كان الإسلام هو المرشد الوحيد لهذا الإله الحق. ولذلك افتقار الناس إلى إله جعلهم عندما لا يصل إليهم الهدى يتجهون إلى الأحجار، ويتجهون إلى الأوثان، ويتجهون إلى الأبقار، وربما عبدوا أشياء لا يصلح أن يتكلم بها الإنسان. لماذا؟ لأنهم يلبون فطرة في أنفسهم، وهي الاحتياج إلى الرب القوي. لكن أحيانا إما أنه لا يصلهم الهدي الرباني، فلا يعرفون الإله الحق، وإما أنهم يبحثون عن إله لا يطلب منهم تكاليف، ولذلك يتجهون إلى الحجر. ما الذي يطلبه منهم الحجر؟
1: لا شيء.
2: يلبي عندهم الفطرة التي هي حاجة الإنسان،
1: الغريزة.
2: هي حاجة الإنسان إلى إله يلجأ إليه الإنسان حين الضعف وحين الحاجة وحين الشدة، وفي الوقت نفسه لا يطلب منهم تكاليف ولا يطلب منهم. تصور، ما الذي تطلبه البقرة من عابدها؟ ما الذي يطلبه الشجر من عابده؟ ما الذي يطلبه الحجر من عابده؟ ما الذي يطلبه الوثن من عابده؟ إنما هم يحاولون أن يلبوا يعني الفطرة وهي الاحتياج إلى الله، وفي نفس الوقت يعبدون أنفسهم لأمور. أيهما أفضل، الشجر أم الإنسان؟ أيهما أفضل، الحجر أم الإنسان؟ أيهما أفضل، البقر أم الإنسان؟ بل يعبد الإنسان أعضاء في جسم الإنسان، وهذه من السفاهة والتفاهة التي تدل على أن الإنسان من غير هدى، كما ورد يعني عقول كالجبال أضلها الله.
1: بل يعني إنهم كالأنعام بل هم أضل.
2: الله تعالى قال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الآن يعني بالله عليك، إنسان أعطاه الله السمع والبصر والفؤاد وميزه بالعقل، ثم يتجه إلى بقرة لا تفهم شيئا ولا تعقل شيئا، أو يتجه إلى حجر هو الذي يصنعه وهو الذي يشكله بيده، أو يتجه إلى تمثال هو الذي يعني يشكله ويزينه وربما يعطل يفطره، ربما يعطيه من العطايا، هو الذي يضعه في هذا المكان، وهو يعلم أنه لا يرى، ويعلم أنه لا يبصر، ويعلم أنه لا يضر ولا ينفع، ومع ذلك يتجه إليه بالعبادة. فالإنسان بهذا يرتكس وبهذا ينتكس، ويعني يذل نفسه أمام من هو أضعف منه. الإنسان يلجأ إلى القوي إن كان ضعيفا، ويلجأ إلى العزيز إن كان ذليلا، ويلجأ إلى الرزاق إن كان محتاجا. لكنه ماذا إلى أي شيء يلجأون؟ يلبون الفطرة الروحية التي يحتاجون إليها، ولا تلبى فطرتهم بالغلط. أنا الآن لو ذهبت آكل حصى أو أكلت ترابا، هل يمكن أن أشبع؟
1: لا،
2: لأنه ليس هذا هو الأكل. فأنا الآن عندما أريد أن ألبي حاجتي إلى الإله وحاجتي الروحية، ثم أذهب إلى طريق غير صحيح، لا تلبى هذا الاحتياج، ولذلك يظل الإنسان يغالط نفسه وهو بعيد. ولذلك جاء الإسلام حين أتى بكلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي إخلاص التوجه إلى الله عز وجل. ولذلك في حديث جابر في حديث الحج قال: ثم أهل بالتوحيد. بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالتوحيد. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا كان يقول المشركون قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا الإسلام العظيم الذي حررهم من الأوثان، وحررهم من الأهواء، وحررهم من عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، مع أنهم كانوا يعترفون بالله عز وجل ويدخرونه لحاجاتهم ويدخرونه لضرهم ونفعهم، ومع ذلك كانوا يعبدون أنفسهم لأحجار ولتمثال ولأشجار ولأمور لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا تحقق لهم شيئا إلا ما يتوهمونه من إرضاء الجانب الموجود في الفطرة، أن يلجأ الإنسان إلى إله. ماذا كانوا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب، ما دمتم معترفين بأن الله تبارك وتعالى يملك هذا الإله، فما حاجتكم للوسيط؟ ما حاجتكم الوسيط؟ أقصد النهر ودع القنوات يعني، لكنها العمى، لكنه العمى، ولكنه الهوى، ولكنه الضلال، كما قال الله تبارك وتعالى: الضلال، ذلك هو الضلال البعيد. ولذلك الله تبارك وتعالى حين جاءنا بكلمة التوحيد جاءنا بالبصيرة، جاءنا بالهدى، جاءنا بالنور الذي يهديك أن ما تكون في ظلمة، تتجه يمينا ويسارا ولا تدرك ما الاتجاه الذي ينبغي أن تتجه إليه. لكن عندما يأتيك النور، الله نور السماوات والأرض، أضاء لنا هذا الكون، فعرفنا من نعبد، وعرفنا من نوحد، وعرفنا كيف نتعامل فيما بيننا، واستطعنا أن نهتدي بفضل الله عز وجل، لا بفضلنا، وبإرادته التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، فاهتدينا إلى هذا الدين، ونعمنا بهذا الإسلام الذي يعني كنا فيه على بصيرة وعلى هداية وعلى نور، ولم نكن في غواية كما وقع فيها غيرنا. والحمد لله رب العالمين. يعني بعض المسلمين الجدد يعني عاتبوا، يعني بعضهم يعني يعاتب ويقول: أيها المسلمون، ما ذنب أبي وأمي أنهم ماتوا على الكفر؟ بمعنى أنه يحس أنه انتقل من ضلال إلى هدى، وانتقل من عمى إلى إبصار، وانتقل من ظلمة إلى نور، شعر بالفرق، لأن هذا دين الله، هذا هو دين الله، هذا هو الذي يلبي الجانب الروحي الحقيقي. كما قلت لك، أنت جائع فتذهب إلى أمور أخرى.
0: يعني من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ما زلنا معكم عبر برنامجنا من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وعبر إذاعتي ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا أن ينفع المتكلم والسامع وأن يجزي القائمين على هذه الإذاعة المباركة خيرا ويبارك في أعمارهم وأعمالهم، إن ربي قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، كنا قد تحدثنا عن أهمية السيرة وفضل تعلمها وقراءتها والاستماع إليها وما يعود على السامع والقارئ من الخير والنفع العظيم في دينه ودنياه. فالاطلاع على سيرة الصالحين ممن سلف سبب لثبات العبد على دين الله جل وعلا وزيادة الإيمان. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس إيمانا وأصدقهم قولا وأفضلهم عملا، قال الله جل وعلا لنبيه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أو قال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فهو تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتحدثنا عن مولده وعن البشارات والفضائل التي رافقت ذلك، سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا عن رضاعته ونشأته قبل مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كان أول من أرضى عن النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه ثويبة، وكانت مولاة لأبي لهب، أعتقها أبو لهب لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بمولد رسول الله. فلما بعث الله رسوله ودعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الإسلام، كان عمه أبو لهب من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأرضعته هذه المرأة التي هي ثويبة مع ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، فحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وأرضعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة المخزومي، فهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولقد كان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي إبعادا لهم عن أمراض الحواضر حتى تشتد أعصابهم وليتقنوا اللسان العربية في مهدهم. وقدر الله سبحانه وتعالى أن جاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلب من الرضعاء، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن فأبين أن يرضعنه لأجل يتمه، لأن والده توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في بطن أمه، ولم تجد حليمة السعدية رضيعا، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم وحظيت به حظوة اغتبط لها الآخرون. وما أن أخذت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى درت البركات على بيتها وبيت زوجها، ودرت عليهم البركات مدة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم. ومما روي من هذه البركات أن حليمة لما جاءت إلى مكة كانت الأيام أيام جدب وقحط، وكان معها أتان كانت أبطأ دابة في الركب مشيا لضعفها وهزلها، وكان معها ناقة لا تدر بقطرة من لبن، وكان لها ولد صغير يبكي طوال الليل من شدة الجوع ولا ينام ولا يترك أبويه ينامان. فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها ووضعته في حجرها أقبل عليها ثدياها بما شاء الله من لبن، فشربت وشرب زوجها حتى ارتويا وشبعا وباتا بخير ليلة. ولما خرجا راجعين إلى بادية بني سعد ركبت حليمة تلك الأتان وحملت معها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعت الأتان حتى قطعت بالركب ولم يستطع لحوقها شيء من الحمر. ولما قدما في ديارهما ديار بني سعد وكانت أجدب أرض الله، كانت غنمهما تروح عليهما شباعا ممتلئة الخواصر بالعلف ممتلئة الضروع باللبن، فكانا يحلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن. وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأرض مجدبة والسماء لا تمطر ولا يوجد كلاء، إلا أن غنم هذه الأسرة كانت تذهب فتعود شابعة مليئة باللبن ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يزالا يعرفان من الله الزيادة والخير حتى اكتملت مدة الرضاعة ومضت سنتان، ففطمته حليمة وقد اشتد وقوي في هذه الفترة. وكانت حليمة تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وأسرته كل 6 أشهر، ثم ترجع به إلى باديتها في بني سعد، فلما اكتملت مدة الرضاعة وفطمته وجاءت به إلى أمه حرصت على بقائه صلى الله عليه وسلم عندها لما رأت من البركة والخير، فطلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه عندها حتى يغلظ، فإنها تخاف عليه وباء مكة. فرضيت أمه صلى الله عليه وسلم بذلك، ورجعت به حليمة إلى بيتها مستبشرة مسرورة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد ذلك نحو سنتين، ثم وقعت حادثة غريبة أحدثت خوفا في حليمة وزوجها، حتى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وتلك الحادثة هي حادثة شق الصدر، وهذا بيان لها. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي مرضعته، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فاستقبلوا وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وهنا خافت حليمة وزوجها وردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث إلى مكة، فبقي عند أمه وفي أسرته نحو سنتين، ثم سافرت معه أمه إلى المدينة حيث قبر والده وأخوال جده بنو عدي بن النجار، كان معها قيمها عبد المطلب وخادمتها أم أيمن، فمكثت شهرا ثم رجعت. وبينما هي في الطريق لحقها المرض واشتد حتى توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة، ودفنت هناك. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم. فعاد به جده بعد ذلك عبد المطلب إلى مكة وهو يشعر بألم شديد وحزن عميق، كان يرق على النبي صلى الله عليه وسلم رقة لا يرقها على أحد من أبنائه، وكان يعظم قدر رسول الله ويقدمه على أولاده ويكرمه غاية الإكرام، ويجلس على فراشه الخاص الذي لم يكن يجلس عليه غيره، ويمسح ظهره ويسر بما يراه يصنع، ويعتقد أن له شأنا عظيما في المستقبل. ولكنه توفي بعد سنتين حين كان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و10 أيام. وهكذا ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقد من يحن عليه ومن يرعاه سنة بعد سنة. وبعد وفاة جده قام بكفالته صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب شقيق أبيه، واختصه بفضل الرحمة والمودة، وكان مقلا من المال فبارك الله له في قليله، حتى كان طعام الواحد يشبع جميع أسرته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في القناعة والصبر، يكتفي بما قدره الله جل وعلا له. فانظروا يا رعاكم الله كيف كان بركة هذا النبي العظيم وهو ما زال في المهد، ما حل في دار إلا وحلت فيه البركة ونزل فيه الخير وزاد فيه النماء، وذلك فضل الله جل وعلا. ثم إن أبا طالب أراد أن يخرج إلى الشام بتجارته في عير قريش، وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، وقيل وشهرين 10 أيام. فاستعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فراق عمه، فرق عليه وأخذه معه. فلما نزل الركب قريبا من مدينة بصرى على مشارف الشام، خرج إليهم أحد كبار رهبان النصارى وهو بحير الراهب، والقصة مختلف في صحتها إلا أنها مما اشتهر في السيرة. فتخلل في الركب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قالوا وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا من اليهود والرومان، فرده أبو طالب إلى مكة. وفي هذا بيان حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين، فإن حقدهم ليس وليد اليوم ولا وليد الساعة، بل هو من زمن قديم، فهم قتلة الأنبياء وقد حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، إلا أن الله جل وعلا نجاه وسلمه منهم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ في كفالة جده ثم عمه، ولم يرث عن أبيه شيئا يغنيه، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل، فلما بلغ سنا يمكن معه العمل رعى الغنم مع إخوته من الرضاعة في بني سعد، ولما رجع إلى مكة رعاها لأهلها على قراريط، والقيراط جزء يسير من الدينار، ورعى الغنم ورعي الأغنام من سنن الأنبياء في أوائل حياتهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله بالنبوة: وما من نبي إلا ورعى الغنم. ولما شب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الفتوة بدأ يتجر، فاتجر مع السائب بن أبي السائب، فكان خير شريك له لا يجاري ولا يماري صلى الله عليه وسلم. وعرف صلى الله عليه وسلم في معاملاته بغاية الأمانة والصدق والعفاف، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة، حتى لقب بالأمين ولقب بالصادق الأمين، وعرف بهذه الصفات المحمودة والأمانة وحسن المعاملة في التجارة. وقد كانت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من أفضل نساء قريش شرفا ومالا، وكانت تعطي مالها للتجار يتجرون فيه على أجرة. فلما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صدقه وأمانته عرضت عليه مالها ليخرج فيه إلى الشام تاجرا فيه وتعطيه أفضل ما أعطته غيره. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة إلى الشام، فباع وابتاع وربح ربحا عظيما، وحصل في مالها من البركة ما لم يحصل من قبل، ثم رجع إلى مكة وأدى الأمانة التي ائتمنته عليها. ورأت خديجة رضي الله عنها من الأمانة والبركة ما يبهر القلوب، وقص عليها ميسرة ما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الشمائل وعذوبة الخلال وبعض الخوارق مثل تضليل الملكين له في الحرب. فشعرت خديجة رضي الله عنها بنيل بغيتها فيه، فأرسلت إليه إحدى صديقاتها تبدي رغبتها في الزواج، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول أزواجه صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم عليه السلام، فإنه من مارية القبطية. وكان له من خديجة رضي الله عنها القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم عبد الله، وقيل غير ذلك. وقد مات البنون كلهم صغارا أما البنات فقد أدركنا كلهن زمن النبوة فأسلمنا وهاجرنا، ثم توفاهن الموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها ورضي الله عنهن، فإنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وأما عن نشأته صلى الله عليه وسلم فقد نشأ من صباه سليم العقل وافر القوى نزيه الجانب، فترعرع وشب ونضج، وهو جامع للصفات الحميدة والشيم النبيلة، فكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ومثالا نهائيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال، امتاز بالصدق والأمانة والمروءة والشجاعة والعدل والحكمة والعفة والزهد والقناعة والحلم والصبر والشكر والحياء والوفاء والتواضع والتناصح، وكان أعلى قمة في البر والإحسان، كما قال عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وكان وصولا للرحم، حمولا لما يثقل كواهل الناس، يساعد من أعدم العيش حتى يصيب الكسب، وكان يقري الضيف ويبغض ما كان عليه قومه من خرافة وسوء، فلم يشهد أعياد الأوثان واحتفالات الشرك، ولم يأكل مما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به، وكان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى فضلا عن مس الأصنام أو التقرب إليها، وكان أبعد الناس من شرب الخمر وشهود الملاهي حتى لم يحضر مجالس له والسمر ونواديها التي كانت منتزه الشباب وملتقى الأحبة في مكة. وبهذا يكون صلى الله عليه وسلم أصدق شاب وأطهر طفل وأزكى كهل وأوفى تاجر وأحن زوج وأوصل للرحم، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وبهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعتموه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا من معين سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكونوا معنا وعبر هذه الإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي. في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: يوم الجمعة الغراء عيد لقلوب السعداء، المحظوظ فيها من بكر وابتكر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وذكر. يوم الجمعة بدايته سكينة وهناء، ونهايته استجابة للدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
2: اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى.
1: قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من هذا الحديث. فضل التبكير لصلاة الجمعة.

0: أنتم تعلمون.
1: سابق إلى المسجد يوم الجمعة لله المتعال، وانهض إليها بنشاط وإقبال، واعلم أنك كلما سارعت بالحضور فأنت تتقرب إلى الله بأعظم الأجور، ومن تقرب إلى الله تقبله، ومن تقبله رضي عنه وأرضاه وأسعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه البخاري.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: واستغفر.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم

يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع إبراهيم بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف.

0: من صفات المنافقين في الخصومة الكذب واختلاق التهم الباطلة، التمادي في الخصومة والقطيعة فوق 3 أيام، الإيذاء والتفنن في إلحاق الضرر بالآخرين، السباب والشتائم بأقذع الألفاظ، توظيف المحامين للإضرار بالآخرين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والحاكم، إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي. وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: إذاعة ذكركم. إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم. إذاعة القرآن الكريم.
2: التفسير الميسر.
3: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
3: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
3: حتى لا تكون فتنة. حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
4: التفسير الميسر.
5: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
3: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى وليمحص يعني وليطهر الذين آمنوا يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم ويمحق الكافرين. يمحق يهلك الكافرين. معنى الآية الله سبحانه وتعالى جعل الأيام مداولة بين الناس لأجل أن يمحص ويطهر المؤمنين ولأجل كذلك أن يهلك الكافرين. أم حسبتم أم هنا بمعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم يعني ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعني يعلم هنا بمعنى يميز ولم يميز الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم فيميزهم عن الذين تركوا الجهاد ويعلم الصابرين كذلك يميز الصابرين من غيرهم الصابرين في الشدائد. ولقد كنتم تمنون الموت يعني الموت يعني القتال كنتم تتمنون القتال من قبل أن تلقوه من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد حيث قال بعضهم ليت لنا يوما كيوم بدر. بعد ما انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين قال بعضهم ممن لم يحضر معركة بدر قال ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤهم. فالله سبحانه وتعالى قال ولقد كنتم تمنون الموت يعني القتال من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأيتم بمعنى علمتم. فقد علمتموه وأنتم تنظرون يعني وأنتم تبصرون تتأملون الحال الذي حصل لكم. والرؤية في القرآن لها معاني. المعنى الأول الرؤية بمعنى النظر. قال الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ترى يعني تنظر. وإذا رأيتهم تعجبك بمعنى النظر والمشاهدة. المعنى الثاني بمعنى العلم. قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم يعلم. قال الله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ترى بمعنى العلم. والمعنى الثالث للرؤية الرؤية بمعنى الاعتبار. قال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء بمعنى الاعتبار. المعنى الرابع للرؤية بمعنى التعجب، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني ألم تعجب من هؤلاء. كذلك المعنى الخامس الرؤية بمعنى الإخبار، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني ألم تخبر، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل هنا بمعنى ألم تخبر. إذن يقول الله سبحانه وتعالى فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تنظرون، النظر كذلك له معاني في القرآن الكريم. المعنى الأول بمعنى الرؤية والمشاهدة، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تشاهدون، فانظر إلى طعامك وشرابك، يعني الرؤية والمشاهدة. المعنى الثاني النظر بمعنى الانتظار، قال تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني انتظر، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظرون أي ما ينتظرون. المعنى الثالث التفكر والاعتبار، قال تعالى انظروا إلى ثمره، يعني تفكروا واعتبروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا كله بمعنى التفكر والاعتبار. وما محمد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قال المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، إلى دينكم الأول، دين كفار قريش. الله سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، إن مات كما ماتت قبله الرسل، يعني يموت على إما أن يموت على فراشه، أو يقتل كما قتل قبله من الأنبياء، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم إلى الكفر. ومن ينقلب على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه يعني يرجع إلى دين الشرك والكفر فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين، الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، الثابتين على نعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم الشكر الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، الإذن هنا بمعنى الأمر، يعني بأمر من عند الله سبحانه وتعالى، كتابا، يعني كتب الله سبحانه وتعالى ذلك، كتابا مؤجلا يعني مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر. المعنى لماذا انهزمتم، والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. ومن يرد ثواب الدنيا، من يرد بعمله ثواب الدنيا يعني جزاءه يكون في الدنيا، نؤته منها، يعني نعطيه ما قسم له، ما قسمه الله سبحانه وتعالى، ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني من ثوابها، وسنجزي الشاكرين المقيمين على نعم الله سبحانه وتعالى، المقيمين الثابتين على دين الله سبحانه وتعالى. وكأي يعني بمعنى كم، يعني وكم يعني بمعنى كثيرا، وكثيرا من نبي، وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون بمعنى جماعات، كثير يعني جموع كثيرة، ربيون يعني جموع، ربيون كثير يعني جموع كثيرة. وكأي من نبي قاتل معه، والقراءة الثانية وكأي من نبي قتل، ثم نقف معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني مع أن هذا النبي قتل ومع ذلك هؤلاء ما أصابهم الوهن في سبيل الله، ولم يضعفوا ولم يستكينوا. وكذلك القراءة التي أمامنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، عن جماعات جموع كثيرة، فما وهنوا، يعني ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل الأنبياء وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا، ما خضعوا لعدوهم كما فعل بعضهم حين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. والله يحب الصابرين، أي الصابرين على البلاء، الصابرين بجميع أنواعه، ويحبهم. فمن آثار المحبة أنه سبحانه وتعالى يثيبهم في الآخرة. وما كان قولهم عند قتلهم، عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا التي فعلنا وكانت هي سبب ما أصابنا، وإسرافنا، تجاوزنا لحدود الله سبحانه وتعالى، وإسرافنا في أمرنا، يعني إشارة بأن ما أصابهم لسوء فعلهم، فهذا كله من باب الهضم للنفوس. وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فآتاهم الله، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ثواب الدنيا، النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة وهي الجنة. والحسن بمعنى التفضل فوق الاستحقاق، يعطيهم فوق ما يستحقون. والله يحب المحسنين، فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فيحب المحسنين. فمن آثار المحبة أنه يثيبهم، فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ما يفعلون وما يقولون عند لقاء العدو. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمركم به. الذين كفروا يشمل المنافقين، يشمل عبدة الأوثان، يشمل اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يرشد المسلمين لما رجعوا من أحد، قال بعض المنافقين: لو كان نبيا ما أصابه الذي أصابه. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إلى الكفر على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، لأن الكافر مأواه جهنم. بل أطيعوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم، يعني ناصركم، وهو خير الناصرين، فأطيعوه دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف، لما هزم المسلمون المشركون قال بعضهم لبعض: لنعود حتى نستأصل المسلمين، فأصيبوا بالرعب فلم يرجعوا للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بسبب إشراكهم بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ما أنزل الله سبحانه وتعالى به حجة، وهي عبادة الأصنام. ومأواهم، أي الكفار، ومأواهم النار وبئس مثوى، يعني وبئس مأوى الظالمين. الظالمين هنا بمعنى الكافرين، بئس النار مثوى للكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين النصر، وقد صدقهم، وعدهم الله سبحانه وتعالى بعد بدر بالنصر، وقد صدقهم في أحد. والدليل: إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، يعني بإرادته. يقول ابن عباس: ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن ما نصر في أحد. فأنكر ذلك عليه، أنكر، فقال: بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني صدقكم الله بالنصر حيث تقتلونهم، تحسونهم، أي تقتلونهم. حتى إذا فشلتم، يعني جبنتم عن اللقاء وتنازعتم، يعني اختلفتم في الأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقوا في الجبل للرمي، للرمي، لكن لما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر فقال بعضهم لبعض: قد انهزم المشركون فما يمنعنا من الغنيمة؟ وقال بعضهم: بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك المركز بعضهم وطلب الغنيمة وتركوا مكانهم، فهذا هو عصيانهم، هذا هو عصيانهم. وعصيتم، يعني عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركتم الجبل لطلب الغنيمة. من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم الله سبحانه وتعالى ما تحبون. ما هو الذي أراهم؟ النصر. أراهم ما تحبون يعني أراهم النصر، لكن هم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. منكم من يريد الدنيا، الذي ترك الجبل وذهب إلى الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، الذي ثبت حتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه. يقول ابن مسعود: ما كنت أظن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ثم صرفكم، ردكم للهزيمة بعد النصر، ردكم إلى الهزيمة. ثم صرفكم عنهم، يعني عن الكفار، ليبتليكم، لأجل أن يختبركم، فيظهر المخلص من غير المخلص. ولقد عفا عنكم ما ارتكبتموه، عفى الله سبحانه وتعالى عنكم. لذلك لم يستطع المشركون استئصالكم بسبب أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب. والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو، فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم، فهذا فضل عظيم. إذ تصعدون، تصعدون أي تبتعدون، في هاربين. إذ تصعدون هذا معنى إذ تصعدون، يعني أذكروا حين تصعدون، يعني تبتعدون في الأرض هاربين، لما انهزموا، لما انهزموا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا ترجعون، لا تعرجون على أحد، خوفا من القتل. والقراءة الأخرى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني إذ تصعدون على أحد، ولا تلوون يعني لا تعرجون على أحد. قال: إذ تصعدون على أحد، هذه قراءة أخرى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم يعني من ورائكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بعدما انهزموا ونزلوا من الجبل، يدعوهم من ورائهم: إلي عباد الله. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم إذ تصعدون هربوا في الأرض خوفا من القتل. الرسول يدعوهم، يدعوكم في أخراكم. الله سبحانه وتعالى يصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر النصر، نزل من كان، بعض من كان في الجبل، إلى الغنيمة، إلى الغنائم، إلى الغنائم. لذلك التف خالد ابن الوليد من ورائهم، ولما كان مشركا مع كفار قريش، فانهزم المسلمون بعدما رأوا، بعدما رأوا النصر، بعدما رأوا النصر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم، يناديكم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. ومع ذلك انهزموا. قال الله سبحانه وتعالى: فأذابكم، يعني جازاكم غما بسبب الهزيمة، بغم آخر بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعف عليهم الغم. يقول الحسن البصري: هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فضيعوه، فما تركوا حتى غموا بهذا الغم. والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويرتكب كل داهية ويزعم
6: ألا بأس عليه فسوف يعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني أثابكم الله سبحانه وتعالى، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم، كذلك ما تحزنوا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون، خبير بأعمالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة يعني أمانا، أعقبكم الله سبحانه وتعالى بسبب ما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه، لأن شديد الخوف لا يكاد ينام. أمنت من بعد الغم الذي أصابكم، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، أمنة النعاس، النعاس أخف النوم، يغشى طائفة منكم، يغشى يعني النعاس، طائفة منكم وهم المؤمنون ينامون، يقولون حتى إن السيوف تسقط منهم. فالله سبحانه وتعالى امتن عليهم بأن أمنهم بعد خوفهم حتى ناموا، فالمنة بزوال الخوف، لأن الخائف لا يكاد ينام. وطائفة وهم المنافقون، قد أهمتهم أنفسهم، حملتهم أنفسهم على الهم، فلا رغبة لهم إلا نجاة أنفسهم دون النبي وأصحابه، فهؤلاء لم يناموا، لم يشملهم الأمنة والنعاس، يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، وهو ظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن الإسلام لا ينتصر، وأنه سيضمحل، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا ينصر نبيه. يقولون هؤلاء المنافقون: هل لنا، هل بمعنى ما، يعني ما لنا من الأمر من شيء، يعني يقولون لو كان الأمر إلينا ما خرجنا، وإنما أخرجنا كرها. قل إن الأمر، قل لهم إن الأمر كله لله، النصر والظفر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى، يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. يخفون في أنفسهم الكفر، يخفون في أنفسهم الشك في أمر الله سبحانه وتعالى، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني ما لا يظهرون لك، يعني يبطنون خلاف ما يظهرون. يقولون لو كان الاختيار لنا لم نخرج فلم نقتل، لكن أخرجنا كرها. قل لهم، يقول الله سبحانه وتعالى، قل يعني قل لهم: لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله سبحانه وتعالى عليه القتل لبرز، يعني لخرج، الذين كتب عليهم، يعني قضي عليهم القتل منكم، إلى مضاجعهم، يعني إلى مصارعهم، فيقتلون، وقعودهم لا ينجيهم، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة. قال الله سبحانه وتعالى: وليبتلي، يعني ليختبر، فعل الله سبحانه وتعالى ما فعل بكم بأحد، ليبتلي، ليختبر الله ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق من باب الاختبار، وليمحص ما في قلوبكم، ليميز الذي في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، يعني بما في القلوب، لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى ليظهر للناس من هو الصادق من المنافق. إن الذين تولوا منكم، يعني عن القتال، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، وذلك بأحد. قال الله سبحانه وتعالى: إنما استزلهم، يعني أزلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا، بسبب الذنوب، ببعض ما كسبوا، وذلك بمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففروا، فقالوا أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فترخصوا في الفرار، لذلك تولوا من باب الترخص، لأنهم يعني قيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فترخصوا في الفرار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد عفى الله عنهم، تجاوز عنهم، تابوا فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، إن الله غفور للمؤمنين، لمن تاب، حليم، حيث لم يعجل العقوبة على العصاة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني كالمنافقين، وقالوا لإخوانهم في النفاق إذا ضربوا في الأرض، إذا سافروا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا، يعني غزاة فقتلوا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ضربوا في الأرض، يعني سافروا فماتوا، أو كانوا غزا، كانوا في الغزوة فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لا تقولوا كقولهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك، يعني القول في عاقبة أمرهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هذا القول يكون سبب في الحزن في قلوبهم، والله يحيي ويميت، فالقعود لا يمنعكم عن الموت، والتحرز مهما كان لا يمنع الإنسان من أجله، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه. والله سبحانه وتعالى قال في الآية: وقالوا لإخوانهم، وقلنا لإخوانهم هنا الإخوة في النفاق، والأخ في القرآن له معاني. المعنى الأول: الأخ من الأب ومن الأم، قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. المعنى الثاني: الإخاء من القبيلة، وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخوهم من القبيلة، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. المعنى الثالث: الإخاء في الدين والمتابعة، قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا في الدين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في الدين والمتابعة، وكذلك الآية التي أمامنا: وقالوا لإخوانهم. المعنى الرابع: الإخاء في المودة والمحبة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني في الجنة. المعنى الخامس: الأخ بمعنى الصاحب، قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، أخ يعني بمعنى صاحبي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن، هذا قسم، يعني والله لئن قتلتم في الجهاد، ولئن قتلتم في سبيل الله، يعني في الجهاد، أو متتم، يعني أتاكم الموت في الجهاد، لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة من الله سبحانه وتعالى لكم على ذلك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الدنيا، من أعراض الدنيا التي تتركون الجهاد لجمعها. قسم آخر: ولئن متتم، يعني في إقامتكم من غير الخروج إلى القتال، أو قتلتم في الجهاد أو في غيره، لا إلى الله، يعني لا إلى غير الله، تحشرون إلى الله لا تحشرون إلى غير الله، لا إلى الله تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم، وهذا تخويف من الله سبحانه وتعالى من يوم القيامة.
5: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
6: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله أنزل الله سبحانه وتعالى عليك يا محمد رحمة، فبهذه الرحمة لنت لهم، لنت يا محمد لهم، سهلت أخلاقك، خالفوك ومع ذلك تلين لهم بسبب هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبك. ولو كنت فظاً، الفظ يعني في القول، غليظ القلب، الغلظة في القلب يعني سيء الأخلاق، جافي، لانفضوا يعني تفرقوا من حولك، فاعفوا عنهم، تجاوز عنهم بما فعلوه، واستغفر لهم يعني استغفر لهم ذنوبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم في الأمر. المشاورة يعني استخراج آرائهم في الأمر، في شأنك من الحرب وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان كامل الرأي، تام التدبير، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالمشاورة وشاورهم في الأمر لأجل لتطيب قلوبهم، وكذلك لأجل أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم. فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى لا بالمشاورة، توكل على الله لا على المشاورة. إن الله يحب المتوكلين الذين يتوكلون على الله، فالله سبحانه وتعالى يحبهم، ومن آثار المحبة أنه يثيبهم عليها في الآخرة. إن ينصركم الله، ينصركم بمعنى يعينكم على عدوكم، مثل يوم بدر، فلا غالب لكم، لا أحد يغلبكم إذا أراد الله سبحانه وتعالى النصر لكم. وإن يخذلكم، يترك نصركم، مثل يوم أحد لما خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني لا ناصر لكم إلا الله من بعده، يعني من بعد خذلانه. وعلى الله، يعني لا على غير الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي، قالوا أن فقدت قطعة تسمى قطيفة، قطعة حمراء يوم أحد، فقال بعض الناس ولعله من المنافقين لعل النبي أخذها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. لكن هذا سبب هذا النزول ضعيف لا يصح. عموما وما كان يعني وما ينبغي لنبي أن يغل، الغلول أخذ شيء من الغنيمة خفية، يأخذ شيء من الغنيمة خفية، هذا يسمى الغال. لا ينبغي لنبي أن يغل يعني يخون في الغنيمة، فلا تظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن السيء. ومن يغلل يأخذ من الغنيمة، يسرق من الغنيمة خفية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه كما ثبت.

أغتوك إلى آخر الحديث. هذا من باب تعظيم أمر الغلول وأنه من كبائر الذنوب. ثم توفى كل نفس الذي غل وغيره، توفى جزاء ما كسبت يعني ما عملت، وهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم. أفمن اتبع رضوان الله، أطاع الله سبحانه وتعالى ولم يغل ولم يفعل شيئا مما يغضب الله، كمن باء بسخط من الله، كمن باء يعني كمن رجع بسخط من الله لمعصيته لغلوله؟ الجواب لا. ثم ذكر مآل الصنف الآخر، من باء بسخط من الله قال ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني بئس المرجع هي وهي جهنم. هل يستويان؟ الجواب لا يستويان، هم درجات يعني أصحاب درجات، هم أصحاب درجات عند الله، منازلهم تختلف. فالذي اتبع رضوان الله له الثواب، والذي باء بسخط من الله فعليه العقاب، والله بصير بما يعملون فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. لقد من الله من يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم يعني على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني يتكلم بلغتهم فيفهموا عنه، وكذلك يشرفوا به، وليس ملكا ولا أعجميا، من أنفسهم يعني من جماعتهم، من أنفسهم يعني من جماعتهم. والقراءة الأخرى إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني من أفضلهم. والآية هذه هي عامة لسائر المؤمنين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يبعثه ملكا ولم يبعثه من غير بني آدم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته يعني القرآن، ويزكيهم بسبب أنه يقرأ القرآن عليهم فيزكيهم، صار صلى الله عليه وسلم سببا في تطهيرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة أي سنة، وإن كانوا من قبل يعني من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين أي بين الضلال. أولما أصابتكم مصيبة وهي بأحد قتل منكم 70 قد أصبتم المشركين مثليها ببدر، فقتلتم 70 وأسرتم 70، إذن أنتم أصبتم المشركين مثليها ببدر. يقول الله سبحانه وتعالى قلتم متعجبين أن هذا يعني من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني هذه محل استفهام إنكاري، ينكرون. قل لهم هو من عند أنفسكم، لأنكم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخذلتم، إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته سبحانه وتعالى النصر ومن قدرته عدم النصر، منع النصر عنكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان، الجمعان النبي وأصحابه وأبو سفيان وأصحابه، وذلك يوم أحد، وقد سبق ذكر ما أصابهم بأحد في الآيات الماضية. فبإذن الله يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى، بقضاء الله سبحانه وتعالى، وليعلم المؤمنين، ليعلم أي ليميز ويظهر المؤمنين حقا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا، يعني كذلك ليميز ويظهر الذين نافقوا، والنفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال ابن قتيبة والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى وقيل لهم

0: لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه، انصرفوا عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله سبحانه وتعالى، أو ادفعوا عنا، دافعوا عنا بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد ومعه المسلمون وهم 1000 رجل والمشركون 3000، فرجع عنه ابن أبي في 300 رجل. قال المنافقون عبد الله بن أبي ومن معه، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نحسن قتالا لاتبعناكم، لكن هم يقولون ليس هناك قتال وإنما هناك قتل وليس بقتال، يعني أن الكفار سيهلكونكم، إذن ليس هناك قتال وإنما كما قالوا هم المنافقون، يقول ليس هناك قتال وإنما هناك قتل، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول الله سبحانه وتعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أظهروا خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، وإلا من حيث الباطن فهم للكفر دائما أقرب، لكن في هذه اللحظة اقتربوا من حيث الظهور إلى الكفر أكثر من الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ينطقون بالإيمان وليس في قلوبهم إلا الكفر، وهم يقولون لو علموا قتالا لم يتبعوكم، والله أعلم بما يكتمون من النفاق والعداوة للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم، يصف الله سبحانه وتعالى المنافقين، الذين قالوا لإخوانهم، الأخوة هنا في الدين، وقد ذكرنا معنى الأخ في القرآن، هنا الأخوة في الدين، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا عن القتال والجهاد لو أطاعونا، هؤلاء الذين يعني قتلوا في أحد، شهداء أحد، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني إخواننا لو أطاعونا في القعود ما قتلوا، قل لهم فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أن القعود ينجي من الموت، ينجي من الموت. فالله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى في الشهداء قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني لأجل دين الله سبحانه وتعالى، أمواتا بل أحياء، يعني بل هم أحياء عند ربهم، يعني أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ورد في الحديث الصحيح، يرزقون أحياء عند ربهم، يرزقون أن يأكلون من ثمار الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله، فرحين يرزقون وهم فرحون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، يعني يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين، يستبشرون بإخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة، يقولون إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى قال ألا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، لأنهم سيقدمون على نعمة عظيمة وأجر عظيم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزن على مفارقة الدنيا لأنهم فرحوا بالآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يستبشرون بنعمة من الله. النعمة هنا بمعنى الثواب. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، زيادة على يعني على الثواب. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع بل يأجرهم ويعطيهم خيرا مما يستحقون. والفضل في القرآن له معاني. الأصل في الفضل أنه يأتي بمعنى الزيادة، لكن في القرآن يأتي على معاني. المعنى الأول الفضل بمعنى الإنعام بالإسلام. قال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي الإسلام. المعنى الثاني الإنعام بالنبوة. قال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، أي بالنبوة. المعنى الثالث الفضل بمعنى الرزق في الدنيا. ولئن أصابكم فضل من الله، وقال تعالى: وابتغوا في سورة الجمعة: وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق في الدنيا. المعنى الرابع الرزق في الجنة. قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ثواب وزيادة عليه، وهو الرزق في الجنة. فسيدخلهم في رحمة منه، في رحمة منه وفضل. المعنى الخامس المنة والنعمة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المعنى الأخير الفضل بمعنى الغنيمة. قال تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله، يعني غنيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال، لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود، يعودون مرة أخرى للقتال، تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المكان بدر من السنة القادمة من يوم أحد. لما يعني حصل ما حصل في أحد واعدهم يوم آخر من السنة القادمة. من بعد ما أصابهم القرح، استجابوا لله والرسول بالخروج للقتال من بعد ما أصابهم القرح بأحد. الكلام هذا كان بعد أحد. أبو سفيان ومن معه واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما آخر، ومع ذلك استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراحات والقتل. للذين أحسنوا منهم واتقوا، للذين أحسنوا منهم، أحسنوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، واتقوا خافوا وابتعدوا عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم وهو الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قيل أن نعيم بن مسعود الأشجعي قال للمسلمين إن الناس، يعني إن أبا سفيان وأصحابه، قد جمعوا لكم الجموع الكثيرة ليستأصلوكم، فاخشوهم ولا تأتوهم. قال الله سبحانه وتعالى: فزادهم إيمانا. هذا القول التثبيط العظيم زادهم إيمانا، تصديقا بالله وإيقانا بالله سبحانه وتعالى. وقالوا: حسبنا الله، كافينا الله سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل. الوكيل أي المفوض إليه الأمر. فخرجوا، ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما يعني أصيبوا في الجراحات، ومع ذلك خرجوا. لكن أبو سفيان وأصحابه لم يأتوا. فالله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها قال: فانقلبوا بنعمة، رجعوا من يوم الوعد بعد أحد بموعد آخر، لما قال فانقلبوا يعني رجعوا من بدر، يعني بدر الثانية، بنعمة من الله، يعني النعمة هنا بمعنى الأجر العظيم، وفضل يعني وربح. هنا الآن الفضل هنا بمعنى الربح، لأنهم قالوا أنهم أخذوا بعض الأموال وبعض البضائع فما وجدوا قتالا، فاستفادوا من تجارتهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء من قتل أو جروح، واتبعوا رضوان الله. لما أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأطوعوا الرسول في الخروج، هم اتبعوا رضوان الله في ذلك، والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. فالله سبحانه وتعالى من فضله أنه دفع المشركين عن المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: آية وعظة.

0: العلم أشرف المقامات وأعلاها وأجلها وأسناها، وللعلم قدر عظيم في شريعتنا الغراء، فأهل العلم هم ورثة الأنبياء. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرقة في الحرص على طلب العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، أي نائم، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. فهلا حرصنا على طلب العلم؟ آية وعظة.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة
أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن يوم الجمعة يوم عظيم مبارك، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تاب الله عليه، وهو خير الأيام وسيدها وأفضلها عند الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال الحافظ ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحاح. انتهى كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. رواه أبو داود. ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها. أيها الأحبة الكرام، وهو يوم تكفر فيه السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. متفق عليه. ومن فضائل هذا اليوم أن الله جعله عيدا للمسلمين، والتنظيف والتجمل في الأعياد مطلوب. روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجة. معاشر الأحبة، وفيه ساعة مباركة لا يرد فيها الدعاء: لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه إياه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها يزهدها. واختلف العلماء في وقتها إلى أقوال أرجحها قولان: الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الثاني أنها بعد العصر، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياها، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. ثم قال رحمه الله: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. أيها الأحبة الكرام، ومن آداب يوم الجمعة التي ينبغي الحرص عليها استحباب قراءة الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما فيهما أي السجدة وهل أتى من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين كلتيهما، فالسنة قراءتهما بكاملهما، ولا ينبغي المداومة على ذلك لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، بل يقرأ أحيانا غيرهما من القرآن. ويستحب معاشر الكرام كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وروى البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. قال ابن القيم رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. انتهى كلامه رحمه الله. ويستحب معاشر الكرام الاغتسال فيه، بل هو سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. رواه أبو داود. ويستحب فيه مس الطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس، ثم ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. ويستحب معاشر الكرام التبكير إلى صلاة الجمعة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وليحذر المسلم من التخلف عن صلاة الجمعة أو التساهل في ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود. ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقم فاركعهما. ولا يقيم أحدا من مكانه ولا يتخطى الرقاب. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا. وروى ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. ويجب معاشر الكرام على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام، وعدم الاشتغال بشيء يصده عن السماع. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وروى ابن ماجة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. معاشر الكرام، هذا الصحابي تكلم بأن قال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلى الآن. فقال له أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فكيف بمن ينشغل بأحاديث أخرى أو بلهو أو بغير ذلك من الأمور التي تشغل بعض الناس عن الإنصات للإمام وهو يخطب؟ ومما يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. روى الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب فيه الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا معاشر الأحبة، وإن في الجنة سوقا يأتيه المؤمنون كل جمعة فيزدادون فيه حسنا وجمالا. والأسبق إلى الجمعة في الدنيا هو الأسبق إلى خيرات ذلك اليوم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. اللهم يا ربنا ارزقنا تعظيم يوم الجمعة والإحسان في العبادة والطاعة فيه، وغنمنا يا ربنا خيراته وبركاته، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق. قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي. إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لدينا وقفة مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تتحدث عن مخلوق من مخلوقات الحق سبحانه وتعالى. هذه الآية: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. سنتحدث عن هذه الآية وبعض اللطائف والفوائد الموجودة فيها، ثم سنعرج على الحديث حول موضوع العسل والتداوي به، ثم سيكون لدينا في الجزء الثالث من هذه الحلقة أيضا حديث عن بعض الكتب التي ألفت في الطب النبوي، مجموعة من الكتب. طبعا كل هذه المحاور نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث والقانوني. الشيخ محمد حياك الله ومرحبا وسهلا.
3: حياك الله وبياك.
2: الله يحييك. كما أشرت الشيخ محمد في هذه الآية التي سنتحدث عنها، وأوحى ربك إلى النحل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية آية من سورة النحل، وسور القرآن تسمى بأدنى ملابسة كما يقول العلماء، فربما يؤخذ اسم هذه السورة من آية أو من قصة أو من لفظة. فهنا سمى الله عز وجل هذه السورة باسم النحل، مع أن السورة مشتملة على أشياء كثيرة هي تعتبر أو تعد من السور الطوال أو الأقل من الطوال، لكنها على مستوى القرآن سورة طويلة جدا. سماها العلماء بسورة النحل، وهل هي تسمية القرآن هل هي توقيفية أو ليست توقيفية، هذه مسألة أخرى. وأيضا سميت بسورة النعم لأن الله عز وجل امتن على خلقه في هذه السورة بنعم كثيرة.
2: يعني هذا يقودنا الحديث أنه زي كذا في سور في القرآن، البقرة، العمران، هل لأنه ذكر فيها بقرة ولأنه ذكر فيها العمران وهنا النحل؟
3: نعم، هذه سبب التسمية أنها ذكرت فيها. وفي هذه السورة الله عز وجل امتن أو ذكر فيها كثيرا من النعم، مثلا والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله خلق لكم. فسميت سورة النعم، والاسم المعروف المتداول سورة النحل. هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية هذه أستطيع أن أقول إن العلماء تكلموا فيها ببسط كثير،
2: جميل،
3: وجعلوها مدارا لمباحث كثيرة، مع أنها آية ليست من الآيات الطوال، يعني هي هما آيتان متوسطتان، لكن من تدبرهما رأى فيهما العجب. فأول ما يتحدث العلماء إذا تحدثوا في تفسير هذه الآية عن قول الله عز وجل وأوحى ربك، الذي يعرفه الناس أن الوحي
2: الأنبياء،
3: يقول الأنبياء للمرسلين كقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والآيات كثيرة جدا التي فيها هذا المعنى، وهي الوحي الذي ينزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله،
2: كأن الوحي مخصوص فقط في الأنبياء،
3: هذا هو المتبادر، وأيضا هذا هو المعنى الأشهر والأعم والأكثر الذي هو الوحي الشرعي. عندنا وحي آخر وهو الوحي الكوني، والوحي الكوني هو وحي الله عز وجل للكائنات، كوحيه إلى الأرض في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث أخبارها بأن ربك
2: أوحى لها.
3: هل نزل عليها وحي أمر؟ لا، لم ينزل إليها، وإنما سخرها الله عز وجل وأمرها أمرا كونيا ففعلت. وكذلك هنا في قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهم ربك النحل، النحل مسخر خلق من خلق الله، ألهمه الله تبارك وتعالى بأن يفعل كذا وكذا، وغير ذلك كثير. الآيات في هذا المعنى كثيرة، والمعنى كما ذكرت لك قبل قليل أن الله عز وجل أوحى إلى النحل، يعني ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا. هذا النحل سيكون منه فائدة ومصلحة كبيرة جدا للناس.
2: هل هذا الوحي نقدر يعني قريب من معناه الذي خلق فسوى وقدر فهدى؟
3: الذي قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه لا شك أنه نوع أعم من هذا، وهو قريب منه، لكن هنا أوحى الله عز وجل وحيا إلهاميا خاصا ببعض الأشياء.
2: جميل.
3: فمنها هذا
2: لطريقة معاشه، وين تسكن.
3: نعم. الآن مع تسلسل الآية ومعرفة بعض أسرارها سيأتي شيء يجعل الإنسان إذا قرأ آخرها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قال فعلا سبحان الله، هذا ينبغي أن يتفكر فيه. فأول شيء أن الله عز وجل قال أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني المساكن التي تتخذينها اتخذيها من ثلاثة أشياء، من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. العروش هي الأماكن المرتفعة، مباني مهيئة، سواء مباني الناس، لأنك أحيانا تشوف خلايا بنت، يعني نحل بنى خلايا على بيوت الناس، تكون مثلا في مكان مهجور فتأتي إليه وتأوي إليه وتتخذه سكنا. وأيضا مما يعرشون، يعني مما يهيئون ويبنون للنحل،
2: كما يفعلون الآن النحالين.
3: اي نعم، الناس يحطونه في أماكن معينة لكي تبني عليه، فكأن الناس هم الذين هيئوه له. فعندنا الآن شيئان من صنع الله عز وجل لا علاقة للإنسان فيه، التي هي الجبال،
2: في الجبال صح،
3: والشجر أيضا، تجاوي في الشجر وأيضا على أغصان الشجر. بالمناسبة يعني معليش، أحيانا مداخلاتي يعني قيمة أحيانا دون ذلك، أنا وجدت قريبا جدا في بيتي شجرة فوجدت خلية نحل مكتملة، ما علمت عنها إلا بعدما اكتملت وصار فيها العسل، وصورتها وبعثتها إلى أحد النحالين، قلت ماذا نصنع بها،
2: والنحل حولها طبعا موجود
3: مكتملة، النحل والخلية والعسل فيها، سبحان الله العظيم. فهذا قول الله عز وجل.
2: سويت فيها؟
3: ليست في مزرعة، هي في البيت.
2: ولما نقلت المزرعة ولا المكان ثاني؟
3: هذا عش الدبابير، هذا ما ينبغي أن يدخل. فالشاهد أن الله عز وجل أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعيشون. طيب كل شيء في القرآن يعني إن صحت العبارة محسوب محسوب، ما كل لفظة تقدم أو تؤخر أو تزاد أو تنقص أو تكثر أو تقلل إنما هي كانت لحكمة الله عز وجل يريدها. فإذا قال الله عز وجل مثلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لماذا قدم الإناث هنا مع أن الناس دائما في العرب
2: تريد الذكور
3: ودهم بالذكور في البداية؟ لأن الله عز وجل لما رأى أن الناس قد يكون هذا من الحكم أن الناس يريدون الذكور فخم من أمر الإناث
2: فبدأ بهن
3: بدأ بهن. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به لما رقى على الصفا، فأي شيء يبدأ الله به انظر في حكمة. هنا أيضا في حكمة، قال الله تبارك وتعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا، ما قال من الشجر ولا مما يعرشون وإنما بدأ بالجبال. طيب نأخذ من هذا أن عسل الجبال أنه أحسن وأقوى وأطيب وأنفع وأجود
2: من لأنه بدأ به.
3: أي نعم. طيب الواقع يقول ذلك،
2: أظن ذلك، أنا لست نحالا.
3: أحسنتم يا سلام، الذي يجيب جوابا لا جزم فيه لأنه لا تخصص له، هذا إن شاء الله من كمال عقله. أرجو الله يجعلني وإياكم من ذلك
2: آمين
3: من أولئكم. فأنا الحقيقة بحثت في هذه المسألة بحث يسير، وأفادني أحد المهتمين فقال نعم مراتب جودة العسل في التصنيف العلمي يأتي العسل الجبلي في المرتبة الأولى بلا منازع، ثم يليه العسل البري البعيد عن المدن والقرى، والثالث عسل المرعى وهو عسل المزارع والقرى وهو أقلها. إذن لما يقول الله عز وجل من الجبال هذا أحسن شيء، ثم من الشجر هذه أشجار البوادي وأشجار الأودية وكذا، ثم مما يعرشون مما يكون في قرى الناس وفي بيوتهم وفي مناحلهم وفي، فهذا قد يكون أقل ولكنها كلها فيها خير. لذلك قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس.
2: يمكن سبحان الله يعني غالبا التي تعيش في الجبال هناك خليني أقول لك مجموعة من المميزات، يمكن صفاء الجو.
3: نعم.
2: وتوفر بعض النباتات اللي
3: والبعد عن مخالطة الأشياء الكيميائية. إيه؟ مثلا ممكن. أو نفايات الناس أكرمك الله وما أشبه ذلك.
2: صح.
3: فقال الله عز وجل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، يعني تنقلي من زهرة إلى زهرة ومن شجرة إلى شجرة ومن ثمرة إلى ثمرة فاسلكي سبل ربك ذللا. يقول يعني ما معنى فاسلكي سبل ربك؟ يعني تنقلي من مكان إلى مكان جعل الله لك الطرق وطريقة الطيران سهلة رهوا لا. ولذلك فعلا تجد أسراب أحيانا النحل إذا طارت فيه انسيابية وفيها جمال وفيها سهولة في التحرك، فإن النحلة لا تؤذي كما تؤذي مثلا أكرمك الله الذبابة.
2: نعم.
3: تؤذي من آذاها من دخل عليها، لكن أن تكون تهاجم أو تؤذي أو
2: لأن هي منصرفة عندها عمل.
3: إيه نعم. وأيضا بعض العلماء قال إن كلمة فاسلك سبل ربك يعني أسلك الطرق، اذهبي يمينا ويسارا وتعالي واذهبي، ففيه انسيابية في الحركة، الحركة هذه تجود العسل. وكلمة فاسلك سبل ربك ذللا، كلمة ذللا يعني مذللة، يعني الله عز وجل يقول إن هذه النحل طبعا فيه معنيان، بعضهم يقول ذلل يعني النحل ذلل يعني مذللة، الآن هي عندها يعني
2: ما تدافع به عن نفسها،
3: عندها ما تدافع بها عن نفسها، بل لا يستطيع الإنسان لو هاجمته لا يستطيع أن يصمد لها. ومع ذلك تطيعه كما قال الله عز وجل في شأن الأنعام وذللناها لهم.
2: لذلك نشوف بعضهم فقط يجيب يعني مجموعة أعواد يابسة ويشب النار فيه ويقترب منها ويقول كأنه يقول كذا يسكن خلاص وتقدر تأخذ عسل.
3: نعم، فهذا التذليل هو تسخير من الله عز وجل كما قال الله عز وجل عن الأنعام وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
2: يعني لو لم يذللها الله للإنسان لما استطاع أن يقترب من هذا العسل. يعني
3: نعم، وأيضا مثلا في هذه في آية وذللناها لهم يتكلم عن الجمال، الجمل كبير جدا وصعب جدا، فلو توحش ما استطاع أحد أن يقف،
2: ومع ذلك يقود الطفل الصغير بخطامه،
3: يقوده ويركبه ويضع عليه ويتعبه ويدئبه ولا هذه تسخير من الله تبارك وتعالى الله. نعم، قال فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى الناس فقال يخرج من بطونها شراب الله مختلف ألوانه. هذه النحل ربما تضع عسلا الذي هو الشراب، الشراب هنا هو العسل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما شكى بطن أخي قال إن بطن أخي قد استطلق، أو قال اسقه عسلا، ما قال أطعمه عسلا، فهو شراب،
2: يرد شراب. نعم،
3: فهو شراب. قال عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذا الواقع الآن، السدر تجد أنه بني مائل إلى الحمرة، الطلح تجد مائل إلى السواد، يسمون عسل المجرى مائل إلى البياض، يعني يكون أبيض أبيض تام. وهكذا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه،
2: مع أنه نفس النحلة، فمرة تنتج لك هذا اللون ومرة هذا اللون ومرة على حسب ما ترى عليه.
3: سبحان الله العظيم. فقال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكما ذكرت لك قبل قليل إن كل لفظة في القرآن لها فائدة. ما قال الله عز وجل هو شفاء للناس، وإنما قال فيه شفاء للناس، يعني أنه من الأشياء الشافية لكنه لا يشفي من كل الأمراض، وهذا معروف عند العالم وعند المتعلم وعند غير المتعلم. الآن ما في أحد يستشفي من مرض السكر
2: بالعسل.
3: صح. بل يجمع الجميع على أنه
2: يضره
3: أو على الأقل لا ينفعه، بالكثير يقولون إنه لا يؤثر لا يزيد لا كذا، لكن ما في أحد يستشافى به. فالله عز وجل قال فيه شفاء للناس، يعني أنه يشفي من بعض الأمراض، أنه يستفاد منه لكثير من الناس، أما أنه لكل الناس فلا. وهنا يعني نعرف الفرق بينه وبين الأشياء التي هي شافية للناس كلهم بإذن الله.
2: مثلا
3: الشونيز.
2: اي نعم. ما هو الشونيز؟
3: الشونيز قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما هي الشونيز في الصحيحين، قال من أكل من هذه الحبة الشونيز، المقصود بها
2: الحبة السوداء.
3: نعم، ويبدو أن الشونيز لفظة فارسية، لكن العرب عندهم ألفاظ فارسية وإن كانت قليلة. فقال يعني في حديث مثلا عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا في سفر ومعنا غالب ابن أبجر، فمرض غالب فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده رجل فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت. في هذا الجانب قطرات وفي هذا الجانب قطرات،
2: بعد طحنها.
3: اي نعم، بعد طحنها
2: وضعها في زيت.
3: اي نعم، لأنها ما تنزل إلا أن تخلط بالزيت. يقول الراوي عن عائشة يقول فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قيل وما السام؟ قال الموت.
2: الله،
3: فهي شافية بإذن الله تبارك وتعالى. هنا لاحظ لفظ الحديث إن هذه الحبة السوداء شفاء، هناك في العسل قال الله عز وجل فيه
2: شفاء
3: للناس، فليس فيه كل الشفاء وإنما فيه شفاء لأمراض معينة لناس معينين وهكذا. فقال الله عز وجل فيه شفاء للناس ثم قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لقوم وليس الآيات. سورة النحل تشكل على بعض الحفاظ لأن فيها عدد من الآيات إن في ذلك لآيات
2: وآية
3: وبعضها إن في ذلك لآية. وأنا في المرحلة الثانوية في أول ثانوي كان يدرسنا في المعهد العلمي في الرياض رجل جليل هو الآن من أعضاء الإفتاء في مدينة الرياض، مفتي رسمي في دار الإفتاء بالرياض مع سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان، لكنه مفت وليس عضو اللجنة الدائمة. هذا شيخنا في 80 الآن من عمره أو أكثر من ذلك، ضرير، لكن الله عز وجل أكرمه بحفظ القرآن وبالعلم وبالذكاء وبالفطنة، فكان يعلمنا القرآن في المعهد العلمي ويقول لنا فوائد جميلة. سبحان الله، ما ظننت أنه بعد مدة طويلة سأذكرها على الملأ في مثل هذا البرنامج الكريم. يقول إذا أردت يا طالب العلم، إذا أردت يا طالب العلم أن تضبط إن في ذلك لآية أو إن في ذلك لآيات، فعليك بهذا الضابط السهل، وهو يتكلم عن سورة النحل بالذات وليس كل القرآن. يقول في سورة النحل كل آية فيها قول الله عز وجل سخر أو وسخر أو مسخرات، لفظ التسخير يعني، فإنها ستكون الختام إن في ذلك لآيات.
2: لآيات، نعم. سخر مسخرة،
3: أي نعم، لفظ التسخير إن في ذلك لآيات، بينما في غيرها من الآيات التي لم يذكر فيها لفظ التسخير فستجدها إن في ذلك لآية.
2: وهذا ضابط مهم جدا
3: جدا مريح جدا من ذاك الوقت ولله الحمد ما نسيته
2: ولن تقع في الخطأ.
3: وأيضا والله ما ظننت أني سأقول حتى قبل دقيقة، ما ظننت أني سأقول،
2: وهذه بركة العلم،
3: لكني تذكرته ومن الوفاء لشيوخنا أن نبث علمهم.
2: الله يعطيهم
3: الآن الصحيح. هو رجل كبير في السن ولكن ولله الحمد على خير وصحة، نسأل الله أن يزيده من العلم والإيمان وإيانا جميعا، آمين. اللهم صل وسلم على محمد.
2: جميل.
3: تسمح لي بس بدقيقة؟
2: يلا.
3: يقول الله عز وجل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، هذا عبارة عن تنبيه، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا النظام الدقيق الجميل والحكم، فلا بد أن نتفكر، ما نمر القرآن فقط، لا، في أشياء تحتاج توقف وتذكر وتدبر وتفكر، ومنها هذا الموضع، وكل القرآن يحتاج إلى تدبر وتفكر.
2: جميل. هو أصلا يعني كان من ضمن الحديث، مدام تحدثنا عن العسل وأثر العسل وموضوع الشفاء، جميل أن نتحدث إذا سمحت لي في حلقة قادمة ولو جزء منها عن بعض الكتب التي تحدثت عن موضوع الطب النبوي وما يتعلق به، فما رأيك شيخنا؟
3: أبرك الساعات يا شيخ.
2: جميل. احنا انا توقعت انه فاصل واحنا وصلنا لنهايه
3: نهايه
2: الحلقه،
3: الحمد لله. اقول نحن مع كلام الله، هذا الله اكبر نعمه.
2: والله الشيخ محمد المهنا، شكرا لك.
3: سلامك الله.
2: شكرا لمصطفى مستنطق من الاخراج، ومني انا طلال الزادي اجمل وارق التحايا، في امان الله.
1: ثمرات الاوراق، ثمرات الاوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار اشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. رواه البخاري. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي بينهما ولد، لم يضره شيطان أبدا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الحجر من السور المكية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. تتحدث سورة الحجر عن صفات الكافرين وتبين حالهم ومصيرهم في الدنيا والآخرة. وتمتاز آيات سورة الحجر بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 65، وهي قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأسر، فيقرأ بهمزة قطع مفتوحة مع كسر الراء من دون ياء بعد الراء، هكذا فأسر بأهلك، ومن الخطأ قراءته بهمزة قطع مع زيادة ياء بعد الراء، هكذا فأسر بأهلك، ومن الخطأ كذلك قراءته بهمزة وصل مع زيادة ياء بعد الراء، هكذا فاسري بأهلك. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ واتبع، فيقرأ بتشديد التاء مفتوحة وكسر الباء مع حذف همزة الوصل، هكذا واتبع. ومن الخطأ قراءته بتسكين التاء وفتح الباء، هكذا واتبع. ومن الخطأ كذلك قراءته بهمزة قطع مكسورة، هكذا واتبع.
2: وأن أتلو القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار والطبراني. وفي رواية له من حديث ابن عمر: ولو كانت تعدل عند الله مثقال حبة من خردل لم يعطها إلا لأوليائه وأحبابه من خلقه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد ورواته ثقات، والبزار وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. رواه الطبراني واللفظ له وأبو يعلى بنحوه، وإسنادهما جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. رواه البزار بإسناد حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور.

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

تتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني، ورواته لا أعلم فيهم مجروحا، وشواهده كثيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه. رواه الطبراني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر أسقاه الله من حميم جهنم. رواه البزار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. رواه الطبراني في الأوسط، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والبيهقي. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حضيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حضيرة القدس. رواه البزار بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. رواه مسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات، اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما باس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. الصعودات الطرق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فسمت بالسين وبالشين لغتان مشهورتان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واصرف عني كيدك،
1: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. رواه البخاري. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي بينهما ولد، لم يضره شيطان أبدا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصياً. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين سنويا استيعاب نحو 1,800,000 مصلي في الوقت الواحد. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا بك أستاذ أحمد وبفريق العمل في هذه الإذاعة المباركة وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم سنذهب معك إلى ثاني المساجد، ألا وهو المسجد النبوي. هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
4: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة، إلى يثرب التي كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر، كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عندهم.
3: الله أكبر.
4: فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير منتطن محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل،
4: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت، فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره، ثم بركت، عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت، هيأت نفسها للبروك الطويل، ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران، هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور: أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنقذ الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة. كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك، المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه، كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكانت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى، هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
3: جميل. بالنسبة لأرض المسجد النبوي، وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابني عمرو، واشتراه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
4: نعم.
3: ما صحة هذه الرواية؟
4: نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
3: نعم
4: نعم، وقد تبرع اليتيمان وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعله هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، القطاء طائر صغير في حجم الحمامة، يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره؟ المساحة ما تذكر.
3: نعم.
4: ولكن من باب المجاز في اللغة.
3: نعم.
4: بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة

0: مكتبة المسجد كذلك.
1: جميل. نذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
0: نعم.
1: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
0: نعم، كما تفضلت، المسجد في أول أمره كان يقوم بعدة وظائف ووظائف كثيرة، والأهم من هذا اجتماع كلمة المسلمين. لذلك المساجد كلما قلت في حي أو مدينة وكبرت كانت أدعى لاجتماع الكلمة، فإذا تفرقت المساجد الكثيرة من غير حاجة فهذا غير يعني محبذ الحقيقة، إلا إن كان هناك حاجة لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، فقد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوا الحنفي والطين فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوبي الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين في ذلك الوقت، لم يكن إلا هاتان، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب، صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11، سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا، وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء من المساكين يثربا، وتسع مضاعا هن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدا، إلى طه المقوقس قينة فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل، سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي، لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة وما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارته مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة، يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة أعمدة، مكتوب في أعلاها دلالاتها، أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة. لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها إجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك، حتى نزل قول ربنا والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة التاسعة للهجرة جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة، فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد أسطوانة، يعني عمود، لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان، فسألوها أين هي، فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم. وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس، وكذلك المستمعين والمستمعات، أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند أسطوانة معينة فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة. أسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة إلى الخلف قليلا، يقال لها الأسطوانة المخلقة، وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محاريب. تلك هي الأسطوانة المخلقة، يعني المطيبة بالطيب،
1: المطيبة أو المعطرة،
0: المخلقة. نعم، كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام،
1: كان يصلي بجوارها النوافل.
0: يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة، لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا أشهرا، ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمع كذلك، عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد.
1: جميل محمد. طيب هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي، أو بقي منها؟
0: بقيت هذه الأسطوانات، بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر، فإنهم يكتبون المسمى وهي باقية إلى اليوم.
1: نعم، الجميل أن أسطوانة الحرس كما ذكرت أستاذ مهدي، هذه كان يعني تسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب، وهي ما
2: هنا إذاعة ذكركم.
3: إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان

0: الحديث الثامن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: إعطاء المال من شخص لآخر يكون على عدة حالات وصور، هي الصدقة، وهي العطية من غني إلى فقير على وجه التقرب إلى الله تعالى. الهدية، وهي إعطاء يقصد به المحبة والتودد، وتكون من الأعلى للأدنى والعكس. الهبة، ويقصد بها النفع المحض، وتكون غالبا من الأعلى للأدنى، كهبة الأب لابنه. العارية، وهي دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده بعينه، كمن استعار قلما أو كتابا ثم رده إلى صاحبه، وهي صورة من التبرع بالمنفعة. العطية، وهي إعطاء المال في مرض الموت المخوف. والرشوة، وهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له، أو ليتهرب به من حق عليه، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل، أو يرشي مسؤولا ليقدمه على غيره، أو يعطيه ما لا يستحقه.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الذاريات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

0: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السلام.

سفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. وعن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. رواه الطبراني في الصغير والبيهقي. وروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من قيس أعلمهم شرائع الإسلام، فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية طامحة أبصارهم ليس لهم هم إلا شاة أو بعير، فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخبرته بما فيهم من السهوة، فقال: يا عمار، ألا أخبرك بأعجب منهم؟ قوم علموا ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم. رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. رواه الطبراني في الكبير ورواه البزار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. رواه الطبراني موقوفا ورواته ثقات. وعن منصور ابن زاذان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار تتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل؟ ما يكفينا ما نحن فيه من الشر
حتى ابتلينا بك وبنتن ريحك؟ فيقول: كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. رواه أحمد والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
2: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. أحبكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.

0: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. حديث حسن، رواه الترمذي وحسنه.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري.

الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق نزل

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: القصص والحكايات هي من أجمل الطرق والوسائل لإيصال المعلومات وغرس القيم وتغيير القناعات وتشويق المستمعين. ولذلك عنيت الأمم كلها، العرب وغير العرب والهنود والفرس، بالحكايات وبالقصص على مستوى الملوك وعلى مستوى المربين وعلى مستوى الصغار وعلى مستوى الكبار. ولذلك جاء القرآن الكريم مليئا بالقصص عن الأمم السابقة وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما فائدة هذه القصص وما مغزى هذه القصص؟
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج قصص القرآن. هذا البرنامج سيتناول إن شاء الله قصص القرآن الكريم وبخاصة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سنتناول فيه الإشكاليات التي قد تطرأ لهذه القصص وبعض الأسئلة الملحة التي تخطر بكل بال مسلم يقرأ هذه القصص في القرآن الكريم أو في غيره. يوجد بعض الأشياء الخاطئة سنصححها إن شاء الله. وضيفنا ضيف متخصص بعلوم القرآن وبتفسيره، ضيفنا هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأنا أيضا أرحب بالإخوة المشاهدين الكرام، وأرجو إن شاء الله أن يجدوا في هذا البرنامج ما ينفعهم بإذن الله.
1: إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله سننتفع جميعا،
0: نرجو ذلك إن شاء الله.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. بداية يعني حبذا لو حدثتنا عن القصص بشكل عام وأهميتها.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييك دكتور حذيفة، وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. ويعني المدخل الذي يمكن ندخل منه يا دكتور حذيفة هو موضوع أهمية علم التاريخ بصفة عامة، لأن القصص هي جزء من التاريخ.
1: صحيح.
0: ويعني بعضنا يفهم التاريخ فهما خاطئا، ويظن أنه مجرد سرد للحوادث ونقل للقصص والوقائع دون وقوف عند معرفة قواعدها، سنن هذه الوقائع التاريخية، سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا القصص، وهذا الذي جعلنا نخصص هذا البرنامج لهذه القصص. لكن هل مجرد يعني أو سرد هذه القصص لغير حكمة أو لغير فائدة؟ الجواب لا. ولذلك كان المسلمون وخاصة ابن خلدون رحمه الله، وإن كان هذا الفكر في النظر إلى أهمية التاريخ موجود عند القدماء كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم، لكن ابن خلدون رحمه الله في كتابه أو في المقدمة بالذات تكلم عن علم التاريخ بكلام أصبح يعتبر رائدا لهذا الفن. ولذلك تلاحظ يقول أنه يقع الخطأ كثيرا للمؤرخين في جانب تقديرات الأعداد، كتقدير أعداد الجند مثلا أو أعداد الأموال أو نحو ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر مثلا في الحوادث التاريخية وفي القصص أن عدد الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كان عددهم 600,000 من بني إسرائيل، فابن خلدون يتوقف عند هذه الرواية ويقول كيف يعقل أن يكونوا 600,000 يخرجون في ساعة من الليل لا يسمعهم أحد، يخرجون بدوابهم وبصغارهم وبنسائهم ورجالهم ولا يشعر بهم أحد، هذا العدد الضخم. ثم إنه حسب التسلسل العمراني والسلالات البشرية يقول وذكر وبدأ يحسب أن لا يمكن أن يبلغ بنو إسرائيل هذا العدد في تلك المرحلة من التاريخ، لأنه نظر إلى في كل جيل كم يتوقع أن
1: يعني نقد لنفس الخبر
0: بالضبط،
1: ليس فقط اعتماد على الإسناد.
0: نعم، فهو نظر يعني أشبه ما يكون بتمحيص للمتون فضلا عن الأسانيد التاريخية، المتون نفسها، القصص. ثم أيضا الفائدة العظمى من التاريخ أيضا هو استخلاص العبر، ولذلك التاريخ هو فيه العبرة وفيه منهاج للأمم، تستلهم من التاريخ العبرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من فوائد القصص في القرآن الكريم فيقول لقد كان في قصصهم عبرة.
1: جميل
0: جميل. لقد كان في إن في ذلك العبرة. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص.
1: جميل.
0: ونو ونو ونو يعني ننزل عليك ما نثبت به فؤادك. فالهدف من القصص القرآني بصفة عامة والتاريخ بصفة عامة استلهام العبر والدروس ومعرفته، وليس مجرد البكاء على الأطلال إن صح التعبير.
1: نعم.
0: فهذا كمدخل يا دكتور حذيفة لحديثنا هنا في قصص القرآن. نحن نريد في هذا البرنامج يا دكتور حذيفة الكتب أو البرامج التي تحدثت عن قصص القرآن كثيرة.
1: نعم صحيح.
0: ويعني قد يقول المشاهد الكريم يعني ما الجديد الذي ستقدمونه لنا في هذا البرنامج؟ ونحن نقول كلامك صحيح فعلا. نحن سوف نحاول، سنحاول إن شاء الله أن نجيب على أسئلة يكثر طرحها في قصص القرآن. سنحاول أن نرد على بعض الشبهات التي تثار حول القصص القرآني خاصة في الزمن المعاصر، الطعن فيها، الإساءة إلى بعض الأنبياء. هناك روايات مكذوبة، روايات مكذوبة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تورد في برامج وفي منتديات. واليوم أنا ألاحظ دكتور كثير من الرسائل التي تتناقل عبر الواتساب فيها إساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيها تزوير للقصص القرآني، فيها
1: ويتناقلها المسلمون العاديون يعني ليسوا أعداء
0: الإسلام، وتردني أسئلة كثيرة في هذا الباب.
1: نعم.
0: أي نعم. وأيضا الآن ولعلك تلاحظ دكتور حذيفة نناقشها إن شاء الله أثناء الحلقات، كثير الآن أصبح يمثلون في الدراما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يجيك فيلم عن نوح عليه الصلاة والسلام،
1: صحيح،
0: فيلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. والحبل زي ما يقولون على الجرار،
1: صحيح.
0: نعم. ولذلك ينبغي أن يعني نتوقف مع مثل هذه القضايا، نناقشها بشكل أو بآخر أنا وأنت في هذا البرنامج إن شاء الله، ونسأل نرجو أن ننتفع أنا وإياك أولا ولينتفع المشاهد الكريم بإذن الله تعالى.
1: الله يكرمكم. فضيلة الدكتور، يعني أهمية القصة بشكل عام، نحن الآن تحدثنا عن التاريخ واستخراج العبر، يعني تعلق الناس بالقصص حتى كبارهم وصغارهم،
0: صحيح.
1: ما هو السر في هذا؟
0: يقولون في كتب اللغة يا دكتور أن القصة مأخوذة من قص الأثر. وتذكر في قصة في سورة القصص عندما ذكر الله قصة موسى وولادته وهو صغير، ثم لما خافت أمه عليه ألقته في اليم، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الله في الآيات في سورة القصص، قال وقالت لأخته قصيه،
1: بالعامية قصيه يعني،
0: نعم قصيه يعني نعم. ماذا تقصد أم موسى؟ قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره وتتبعي أثاره حتى نعرف ماذا حدث له. فإذا القصص هو تتبع الأخبار وتتبع الآثار ورواية الأحداث.
1: جميل.
0: والقصة يقولون أنه يفترض أن يتوفر في القصة حتى تسمى قصة ثلاث قضايا. المسألة الأولى أن يكون فيها أشخاص.
1: جميل.
0: والثاني أن يكون فيها أحداث. وأن يكون فيها حوار.
1: جميل.
0: فإذا توفرت سميت قصة. ولذلك لاحظ مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال وتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إلى آخر. فذكر الله لنا قصة أن يوم من الأيام موسى أمر قومه أن يذبحوا بقرة. قالوا لماذا نذبح بقرة؟ هل أمرك الله بهذا؟ هل تستهزئ بنا؟ قال لا، هذا الله أمرني بهذا. قالوا طيب اسأل عن اللون، اسأل عن المواصفات، وأخذوا يتعنتون في ذلك. طيب ما هو سبب هذه القصة؟ قال والله واحد قتل واحد من بني إسرائيل ولم يعرف من هو القاتل، فجاء الأمر الإلهي لموسى دعهم يذبحوا بقرة بهذه المواصفات، ثم يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوا به الميت، سوف تعود إليه الحياة.
1: سبحان الله.
0: هذه قصة.
1: نعم.
0: فأوردها الله لنا في سورة البقرة، وأورد لنا قصصا كثيرة في القرآن الكريم، لأنها كما تفضل يعني كما سألتم يا دكتور، القصة محببة لدى الإنسان منذ الصغر حتى يعني حتى يموت، وهو يتعلق قلبه بالقصة. لا أدري ما هو السبب، لكن ربما لما فيها من التشويق، لما فيها من الوحدة الموضوعية، لما في طبع الإنسان من التشوف إلى معرفة الأحداث المتتالية. ولذلك الطفل وهو صغير يتعلق بحكايات الجدات وحكايات الأمهات وهو صغير، ولاحظنا هذا في كل الأمم وليس في يعني عند العرب فقط، عند كل الأمم. ولذلك من أوائل الكتب التي ترجمت عندما كانت الترجمة على أشدها في عهد الدولة العباسية كتاب مشهور جدا اسمه كليلة ودمنة.
1: جميل.
0: وهذا الكتاب ترجمه عبد الله بن المقفع، وهو أديب عباسي متقدم الوفاة، يعني توفي سنة 145 هجرية.
1: نعم.
0: وهو من أوائل الكتب التي ترجمها. هذا الكتاب هو في أصله ألف لملك من ملوك الهند اسمه دبشليم.
1: دبشليم.
0: أيوة. والفيلسوف الذي كان يعني كتبه له اسمه بيدبا.
1: بيدبة.
0: بيدبة، ولذلك تجد في الكتاب دائما الحوار التالي: قال بيدبة الفيلسوف لدبشليم الملك، قال حدثني عن الحزم وأهميته للملك.
1: جميل.
0: فقال الحزم في الملك

0: مبني على القصص.
1: نعم.
0: يعني ولذلك أقول كيف أن القصص
1: رمزية يعني تشير
0: بالضبط أن القصص يعني
1: على ألسنة الحيوانات.
0: فهذا هو يعني بصفة عامة يعني أهمية القصص. يعني تذكر في التاريخ العربي الزير سالم وقصة أبو زيد الهلالي.
1: صحيح.
0: تغريبة بني هلال
1: وألف
0: ليلة وليلة.
1: نعم.
0: وكليلة ودمنة كلها يعني تشير إلى أهمية القصص في التراث الإنساني. صحيح. بصفة عامة يعني.
1: أهمية القصة في نشر الأفكار فضيل الدكتور، نحن مقصرون بهذا الجانب. يعني الأجانب تجدهم يعتمدون على الروايات ونشر أفكارهم.
0: صدق.
1: حتى منا العرب الذين يروجون لغير الفكر الإسلامي يعتمدون على الروايات. يعني نحن في واقعنا لا يوجد إلا علي باكثير ونجيب الكيلاني، فعندنا تقصير أليس كذلك في هذا الموضوع؟
0: نعم. الروايات كما تعلم اليوم سوقها رائجة جدا، ويعني أكثر تزاحم القراء اليوم في معارض الكتب الدولية تكون على الروايات. وللأسف نحن مقصرون جدا في يعني مواكبة الرواية والإبداع في الرواية وتضمين المبادئ الإسلامية والمبادئ القيمية في الـ في الـ في الـ في الـ
1: هذا موضوع هام فضيل الدكتور.
0: نعم.
1: اسمحنا بفاصل قصير ثم نستكمل.
0: طيب.
1: هذه النقطة الهامة.
0: طيب أبشر.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصص القرآن الكريم مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا فضيل الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
1: دكتور كنا نتحدث قبل الفاصل، كنتم تتحدثون عن موضوع القصص وأهميتها.
0: نعم.
1: وخصوصا الروايات.
0: أحسنت.
1: ونحن مقصرون في الروايات، لعله فضيل الدكتور يعني نحن دائما نعتمد على الخطاب والمواعظ المباشرة ولا نضمن هذا بقصص بروايات بمسرحيات بدراما بهذه الأمور.
0: الحقيقة هذه لفتة مهمة جدا وينبغي أن نلتفت لها في هذا الزمن بالذات. يعني يكفي هذا التأخر في الدخول إلى عالم الرواية وعالم الإبداع فيها وعالم الدراما وتضمينها القيم الإسلامية وعدم التردد في هذا الجانب، لأننا يعني إذا ترددنا نحن سوف يدخل غيرنا، يبادر غيرنا إلى هذه الميادين ويزرعون القيم.
1: يعني سيدخلوا، هم دخلوا واحتلوا المكان
0: بالضبط يعني. ولذلك يعني لاحظ في عالم الرواية على سبيل المثال كل الجوائز العالمية والجوائز كجائزة نوبل في الأدب وغيرها أخذتها مجموعة من الروايات.
1: نعم.
0: ومثلت هذه الروايات، تحولت إلى دراما وانتقلت كل المبادئ والقيم التي فيها على انحرافها إلى المشاهدين.
1: نعم.
0: يأتي يعني تأتي محاولات، وقد بذلت محاولات جيدة في هذا الجانب من عدد من الأدباء والإسلاميين، لكنها دون المأمول الحقيقة. يعني المتوقع والمأمول من الأمة بعقولها وبأدبائها وبمثقفيها أن يكون لها إسهام أكبر في المشاركة في عالم الرواية في عالم الدراما بما يزرع القيم التي يعني نحن ندعو إليها كلنا. ليست بالضرورة اليوم يا دكتور حذيفة أن كل ما يعني المبادئ الإسلامية أو ما نريد أن نوصله للمشاهد أن نوصله بهذه الطريقة، طريقة الإلقاء المباشر.
1: نعم.
0: هذه طريقة أنا أرى أنها عفى عليها الزمن وأصبح هناك طرق أصعب. صحيح أن الرواية ليست سهلة، يعني ليس كل أحد يا دكتور حذيفة مبدع.
1: نعم.
0: في كتابة الرواية، كتابة الرواية المؤثرة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى عمل. لذلك أذكر الدكتور نجيب الكيلاني رحمه الله في كتابه لمحات من حياتي أخرجه في 5 أجزاء تقريبا أو خرج منه 5 أجزاء أو 6، يقول أنني عندما كتبت رواية له، طبعا أكثر من رواية له، رواية ليالي تركستان، عمالقة الشمال، عذراجة كرتا وغيرها من القاتل حمزة، هذه يعني الروايات بذل فيها جهدا علميا.
1: نعم.
0: يقول عندما يعني أعلن عن مسابقة لكتابة رواية إسلامية وكذا في موضوع كذا، قال ذهبت فاشتريت كل الكتب التي تتحدث عن هذه الشخصية وعكفت على قراءتها وأخذت أجمع المعلومات التاريخية والموثقة وراجعها حتى أستطيع أن أضمنها في الرواية.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني يعني كتابة رواية مفيدة ويعني مؤثرة تحتاج إلى جهد كبير جدا جدا في الإعداد لها، ثم تأتي أيضا دور الصياغة والحبكة الروائية والإبداع فيها، لكنها في النهاية تؤدي رسالة في غاية الأهمية.
1: صحيح. لعل الفتاوى يعني التي تتشدد بهذا الموضوع، يعني بعض أهل العلم قال فقه الإعلام ينبغي أن يبنى على فتاوى التيسير وليس على فتاوى الورع.
0: والله يعني يبدو لي والله دكتور حذيفة يعني كلام هذا فيه شيء من الصواب، ومشايخنا حفظهم الله يعني كانوا

0: ينظرون في البداية إلى مثل هذه القضايا نظرة تحرز وعدم فتح لأبواب يعني التمثيل، وخاصة أن ارتبط التمثيل والمسلسلات والدراما ارتبطت عند الناس بأشياء سلبية.
1: نعم.
0: ولذلك يعني أغلقوا الباب ويعني اتخذوا موقفا فيه نوع من الحذر.
1: نعم.
0: في هذا الجانب. لكن لما يعني طم السيل واجتاحت هذه الروايات بمضامينها الخطيرة، مضامينها المخالفة دينيا، مخالفة عقديا، مخالفة حتى أخلاقيا، اجتاحت المجتمعات وتأثر بها أبناؤنا وبناتنا شئنا أم أبينا. لذلك ينبغي أن نكون فعلا أكثر حكمة في التناول هذه القضايا والنظر إلى المصالح والمفاسد في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: بشكل يعني متوازن، وينبغي فعلا أن تكون المجامعة الفقهية يعني أكثر مبادرة وفي في في مناقشة هذه القضايا والنظر إليها بزوايا مختلفة.
1: نعم.
0: يعني أنا ما أدري، مثل هذه القضايا هي مشتركة طبعا بين الأندية الأدبية والمؤسسات الثقافية وبين المجامع الفقهية.
1: نعم.
0: ينبغي أن يلتقوا وأن ينظروا هذا الموضوع بنظرة. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال مجمع اللغة العربية والمجامع المعنية بالثقافة العربية، ما الذي أنتجته لنا الآن في هذه القضايا الشائكة التي الفكر الآن يغير، العقائد الآن تدمر، يعني انحراف أخلاقي خطير جدا، موجات الإلحاد دكتور.
1: صحيح.
0: تجتاح مجتمعاتنا. أين دورنا ودور مؤسساتنا الثقافية في التصدي لها بأشياء عملية؟
1: صحيح.
0: ببرامج عملية.
1: حتى الممول سيدي، يعني نحن نعتمد على بناء المساجد والتوصيح وتوزيع المصحف الشريف ومساعدة الفقراء، يعني تمويل هذه الأمور يعني
0: من أولى الأولويات.
1: نعم.
0: صدقت.
1: يعني نجد عنت في هذا الموضوع جدا.
0: صحيح.
1: يعني يمولون تلك الأمور، وقل له أريد أن أقوم بمسلسل مثلا يخدم فكرة معينة، يقول مسلسل، يستغرب.
0: صدقت.
1: مع أن المسلسل ربما لو طبعت كتاب آلاف النسخ لا يشاهد مثل المسلسل ولا يقرأ.
0: صدقت. والله لقد حدثني أحد الإخوة وقد أنتجوا برنامجا أو فيلما مع ناشيونال جيوغرافيك.
1: نعم.
0: يعني فيلم وثائقي عن الحج. فقال لي أننا يعني ساهمنا ب75 مليون دولار.
1: 75 مليون.
0: نعم. أي في الإنتاج. فيعني قال واستغرب الناس، يعني وجدنا مشقة كبيرة في إقناع مجلس الإدارة بتمويل هذا المشروع.
1: نعم.
0: 75 مليون دولار مبلغ كبير.
1: نعم.
0: ثم ينفق في قضية الناس ليسوا مستوعبين لها.
1: صحيح.
0: ولا خطورتها.
1: نعم.
0: لكن في الواقع أنها في غاية الأهمية.
1: نعم.
0: إنتاج الأفلام الوثائقية الاحترافية.
1: نعم.
0: التي تنقل وجهة نظر
1: حتى الأفلام التمثيلية يعني.
0: بالضبط.
1: ليس فقط وثائقي.
0: بالضبط. نعم. نعم. أي نعم. فهي كما تفضلت يعني في حاجة إلى أن يلتفت إليها وأن يوجه إليها التمويل والدعم لخطورتها ولأهميتها، وهي كما تفضلت قد تكون أبعد، بل هي كذلك أبعد أثرا وأنفع من كثير من القضايا التي تدعم الآن بشكل كبير.
1: نعم. بالنسبة للقرآن الكريم، يعني فيه الكثير من القصص، كم حجم القصص في القرآن الكريم؟
0: حجم القصص دكتور حذيفة في القرآن الكريم كبير جدا. يعني الآن عدد آيات القرآن الكريم في العد الكوفي 6236 آية، يشكل قصص القرآن الكريم على الأقل ربع هذا العدد.
1: ربع.
0: ربع. وقد يصل إلى الثلث.
1: سبحان الله.
0: نعم. كله في قصص
1: الكريم.
0: القرآن.
1: قصص.
0: قصص. ولذلك لما بدأ ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال النضر بن الحارث أحد قريش، أنا سأروي لكم قصص أفضل من القصص الذي يأتي به محمد.
1: أعوذ بالله.
0: وأخذ يروي لهم قصص الفرس والهند، فأنزل الله سورة يوسف وقال في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص.
1: جميل.
0: نعم. فالقرآن الكريم يعني اعتنى عناية كبيرة بالقصص، أولا لأنها يعني أقوى في إيصال المعلومات وفي إيصال يعني العقائد وفي إيصال. ولذلك لو تلاحظ دكتور حذيفة أن أكثر القصص القرآني إن لم يكن كله نزلت في مكة، ولذلك لما للنبي صلى الله عليه وسلم من حاجة إلى التثبيت. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعني على سبيل المثال عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أول مرة،
1: نعم،
0: فخاف وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف، فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فقال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل على موسى.
1: سبحان الله.
0: الناموس يعني الملك.
1: نعم.
0: الملك الذي نزل على موسى. وأخذ وقال وإن ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات. هذا التثبيت من ورقة عندما قال له هذا الذي حصل لك هو نفس اللي حصل لموسى،
1: سبحان الله،
0: وسيخرجك قومك كما أخرجوا الذين سبقوك. هذا نوع من القصص. وجاء القرآن الكريم فأكد كلام ورقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذا كل المكذبين. فالقصص القرآني جاء لهذه الحقيقة وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سنذكر إن شاء الله فوائد القصص في أثناء حديثنا إن شاء الله.
1: جميل. أنواع القصص التي ذكرت في القرآن الكريم هي نوع واحد أم لها أنواع معينة؟
0: يعني من حيث حجم القصة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القصص الطويلة مثل قصة يوسف، قصة طويلة. والقصص القصيرة مثلا مثل قصة بقرة بني إسرائيل. والقصص المتوسطة مثل قصة نوح، قصة هود، قصة مريم، يعني ليست طويلة وليست قصيرة. فهي من حيث الطول بهذا النوع. من حيث المضمون في قصص الأنبياء السابقين مثل قصة نوح، قصة صالح، قصة هود. وهناك قصص يعني أفراد مثل قصة الثلاثة أصحاب الجنة مثلا، قصة أصحاب الكهف، هذه قصة أفراد، مجموعة من الأفراد وقعت لهم قصة. مثل قصة مثلا القرية التي كانت حاضرة البحر، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، وهكذا. فإذا هي أيضا فيها قصص الأمم السابقة، قصص الأنبياء، قصص يعني مثل قصة النملة مثلا مع سليمان ونحو ذلك. يعني
1: جميل فضيل الدكتور، يعني السبب أن الله سبحانه وتعالى أفرد ثلث القرآن الكريم للقصة بنصف دقيقة؟
0: والله لعل هذا لأهميتها البالغة في إيصال الفكرة وفي تثبيت القلب وفي التشويق وفي وحدتها الموضوعية. لكل هذه الأسباب يعني جاء يعني حجم القصص القرآني بهذا الحجم في القرآن الكريم.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، ما شاء الله هذه الفوائد وهذه المعلومات الرائعة. عندنا أسئلة كثيرة حول قصص القرآن الكريم، يعني في إشكالات وبعض الاستفسارات، إن شاء الله
0: نكملها إن شاء الله في
1: إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين دمتم بخير، وانتظرونا في حلقات قادمة ومعلومات قيمة إن شاء الله من فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه رسالة أوجهها إلى كل الإخوة التربويين والتربويات، المعلمين والمعلمات، عضاهية التدريس في المدارس وفي الجامعات. وظفوا القصة في عمليتكم التربوية، استفيدوا من أسلوب القصة، وابذلوا جهدا في تحويل المادة العلمية التي تقدمونها بقدر الاستطاعة إلى قصص وإلى حكايات، فإن هذه الطريقة من أمثل الطرق في إيصال المعلومات. ولا بد للطالب والطالبة أن يستفيد بأكبر قدر ممكن من هذا الأسلوب الأدبي وهو أسلوب القصة في العملية التربوية، حتى تصل المعلومات وتغرس القيم وتتغير القناعات مع الزمن.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله تعالى، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت لبيك رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب، حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت: إنا نرجو العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهما.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. حديث حسن، رواه أبو داود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. رواه مسلم. وعن عبيد الله ابن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم. الموبقات هي المهلكات، والمراد بالمحصنات العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري في صحيحه. في هذا الحديث بيان لهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة واهتمامه بها وبتعليمها أصحابه في كل الأمور، فقد كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا بيان لأهميتها وشدة حاجتهم إليها، كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات لما فيها من عظيم النفع. والاستخارة هي سؤال الخير وطلبه، فيسأل العبد المستخير الله تعالى خير الأمرين. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المسلم الاستخارة فليصلي ندبا ركعتين، ثم يدعو الله بعد السلام قائلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يسأل الله أن يختار له وأن يرزقه ما فيه خير له بناء على علم الله المطلق، وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب القدرة منك أن تجعلني قادرا عليه، فيكون معنى اقدره لي اجعله مقدورا لي بأن تعينني عليه، وأسألك من فضلك العظيم. ثم يسمي الداعي حاجته، يطلب من الله إن كان قد سبق في علمه أن في أمر كذا خيرا له في دينه ودنياه، فليقضي الله عز وجل به وييسره ويجعل فيه البركة والنماء. وإن كان قد سبق في علمه سبحانه أن هذا الأمر فيه الشر في دينه ودنياه، فليبعده الله عنه فلا يحصل عليه ولا يصيبه، ويبعد الإنسان عنه فلا يفكر فيه ولا يشغل نفسه بطلبه، وأن يقضي الله له بالخير حيث كان الخير، ويجعله راضيا بخيره المقدور أو بالشر المصروف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: من كل نعمه التي ليس لنا في بسطها يد، وكان منه سبحانه سابق الوعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. استخلف عباده في الأرض وأنزل من عنده طيب الرزق، فكل ميسر لقدره وكل يسير لرزقه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبع، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله والأمر

0: الحيوان الطيبات التي أحللناها لكم ولا تتعرضوا لما حرمناه عليكم. وكان الخطاب هنا للمؤمنين خاصة، لأنهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء وأولى بالتكريم والتشريف.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. رواه مسلم. المسبل هو المرخي إزارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. والعائل هو الفقير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطع. الحديث. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا

0: فيها أبدا. رواه مسلم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.
2: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: يضاعف الله عز وجل في يوم الجمعة الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحوائج العظام. يوم يوافق يوم المزيد في الجنة، يوم فيه أفضل الصلوات عند الله ذي الفضل والمنّة.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أخرجه البيهقي وصححه الألباني. فضل المشي لصلاة الجمعة. في كل خطوة للمسجد يوم الجمعة نور وأجور ورضا من الله وسرور. ليس من مشى للجمعة كمن ركب، إذ لا يستوي من ارتاح ومن تعب. الأماكن شاهدة والزوايا راصدة، من مشى لله برجليه ذاق لذة القرب من الله بين جنبيه.
1: حي على الصلاة.
0: سيروا لله في الجمعة على الأقدام، فكل خطوة في الطريق للرحمن برد وأجور وسلام. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من عبد الله الحميد أو الحميد، والمرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قرية الشباشبة، وعبد العزيز بن مانع الرويشدة ومن الرياض العليا، والمواطن حسن محمد الأسرب من قرية الشاهق في تهامة بني الأسمر، وفاطمة محمد عبد الله من الأحساء. وأول ما نعرض من هذه الرسالة فضيلة الشيخ رسالة عبد الله الحميد أو الحميد الذي يسأل عن أخذ الإجراء على تعليم القرآن الكريم.
1: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به، ليتدبر ويتعقل، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولم ينزله سبحانه للأكل به، يقرأ ليعطى ويسأل به الناس، لا، إنما أنزل للعمل به وتعليمه الناس والأخذ ما فيه من الأوامر وترك النواهي، أنزل لهذا الأمر. ولهذا قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الآية. فهو أنزل ليعمل به، ليتعقل ويتدبر، ولم ينزل ليؤكل به وتطلب به الدنيا. لكن تعليم الناس القرآن يحتاج إلى فراغ وإلى تعب وإلى صبر، فجاز على الصحيح أن يعطى المعلم ما يعينه على ذلك. وليس هذا من التأكل القرآن، ولكن هذا من الإعانة على تعليم القرآن. فإذا وجد من يعلم القرآن ويحتاج إلى مساعدة فلا بأس أن يعطى من بيت المال أو من أهل المحلة أو أهل القرية ما يعينه على ذلك، حتى يتفرغ وحتى يبذل وسعه في تعليم أبناء البلد أبناء القرية كتاب ربهم عز وجل. هذا ليس من باب التأكل، ولكن من باب الإعانة على هذا الخير العظيم، حتى يتفرغ للتعليم وحتى يكفى المؤولة، حتى لا يحتاج إلى ضياع بعض الأوقات في طلب الرزق وطلب حاجة بيته وأهله. هذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. وكذلك إذا قرأ المريض يعطى أيضا، إذا قرأ المريض ورقاه فلا بأس أن يعطى. الحديث: إن حق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله. ولقصة اللذيغ الذي قرأ عليه بعض الصحابة واشترطوا شعلا فأمضاه النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن إعطاء الطبيب الذي يقرأ على الناس الذي يعالج بالقراءة، إعطاء الشيء على هذا الأمر لا بأس به كما يعطى المعلم. وهذا كله من باب التعاون على ما ينفع الناس، فالمعلم ينفع الناس بتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم، والذي يقرأ على المريض كذلك يحتاج إلى مساعدة حتى يتفرغ لهذا الأمر ويقرأ على هذا وهذا وهذا. وجعل الله في كتابه شفاء لمرض القلوب ومرض الأبدان، وإن كان أنزل في الأصل والأساس لإنقاذ القلوب وتطهيرها من الشرك والمعاصي وتوجيهها إلى الخير، لكن الله جعل فيه سبحانه وتعالى أيضا شفاء لأمراض الأبدان. جعل كتابه العظيم شفاء للقلوب وشفاء لكثير من أمراض الأبدان إذا استعمله المؤمن مخلصا لله عز وجل، عالما أنه سبحانه الذي يشفي وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا أعطي المعلم ما يعينه، وأعطي الراقي الذي يعالج الناس بالرقية ما يعينه، فلا بأس بذلك.
0: هذه رسالة وردتنا من المرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قرية الشباشبة. تقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان المبارك. يتقول: وأرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟ وما أرجو الإفادة. تقول المرسلة نون عين حام من بلاد بني الحارث من قرية الشباشبة: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبعد، أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان. أرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟
1: الواجب هو الأخذ والتعاليم في هذا، لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات قد يتأثر بالماء، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا بأس، رخصة لك، هذه رخصة في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذا، التيمم كافي، فإذا جاء وقت الصلاة تيمم الإنسان وصلي تضعي التراب بيديك تمسحي وجهك وكفيك للصلاة ويكفي هذا، ولا تغتسلي بالماء حتى تمضي المدة التي قررها الطبيب. أما الصوم فإن كان نافيا عن الصوم قال يضرك فلا تصومي وتقضين بعد ذلك، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيء فإن تصومين، تصومي رمضان مع الناس. فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل، إذا كان طبيب ثقة وهو مختص في مسائل معروف فإنه يعمل بقوله في هذا في هذه المسألة في ترك الماء وفي ترك الصيام، لأن المريض قد يضره الصوم وقد يضره الماء، والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء، فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل الماء أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك، يعمل بذلك حفاظا على صحته، وربنا عز وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وقد رحم عباده وأذن لهم في ما ينفعهم وما وترك ما يضرهم، فجعل المريض والمسافر يفطران، شرع المريض والمسافر الفطر حفظا على صحة المريض، حفظا لصحة المريض وتسهيل على المسافر لأن قد يعتريه المشقة، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فالذي سامح المريض ورخص له في الإفطار لئلا يضره الصوم كذلك يكون يدع الماء لئلا يضره الماء، فهو الحكم واحد، وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن. نعم.
0: أيضا تقول في رسالتها، ما حكم أو ما الحكم في الفروض التي فاتت من المدة التي ذكرت لكم، أفيدوني وفقكم الله.
1: الواجب أن تصلي، الواجب على السائل أن تصلي دائما، لأن منع الماء ما يمنع الصلاة، فإذا كان ضيعت بعض الفروض فعليها قضاؤها، لأن الماء إذا لم يتيسر يصلي المسلم بالتيمم، يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى ويصلي، وليس له عذر في ترك الصلاة بسبب عدم الماء. الحمد لله الماء له بدل، والبدل هو التيمم، كما قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة. فالمسلم إذا عجز عن الماء يتيمم الصلاة الطيبة ويصلي، هذا هو الواجب على المريض وفاقد الماء التيمم، فيتيمم ويصلي ما أوجب الله عليه. فإذا كنت أيها السائلة قد فرطت في شيء من الصلوات فعليك أن تصلي ما فرطت فيه، جميع الأوقات التي تركت عليك أن تصليها جميعا، أن تقضيها. نعم.
0: هذه رسالة وردتنا من الرياض بن علي، بعث بها المستمع عبد العزيز بن مانع الرويشتي، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، حجيت في هذه السنة التي مضى حجها ولبست كنادر وأنا محرم، وهذه الكنادر تحت الكعب وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محذورا في إحرام هذا وفقك الله؟
1: أن يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها، لأنها من جسم النعال في أصح قول العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يزن عليه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، فدل ذلك على المقطوعين من جسم النعال، وقد صحها كثير من العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين. فالحاصل أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس، إذا كان عليك نادر تحت الكعبين لا تستطيع الكعبين فحكمهما حكم النعال ولا حرج في ذلك. نعم.
0: يعني تستوي مع النعال.
1: نعم.
0: طيب وبالنسبة للخياطة التي فيها؟
1: ما تضر.
0: يعني بمثابة
1: حتى النعال فيها خياطة. نعم.
0: نعم.
1: حتى لو لبس إزارة مخيوط أو يريد على خيوط، لو كان إزارة من ثلاث قطع أو أربع قطع، قال قطع بعضها في بعض جاهز، أو كان رداء كذلك من قطعتين أو ثلاث، قال قطع بعضها في بعض فلا بأس. الممنوع أن يلبس المخيط لعلاقة البدن مثل القميص أو على نصف البدن كفنيلة أو السراويل من دون عذر. أما يكون الثوب الذي هو الرداء ملحق من قطع مخيطة أو يكون الإزار ملحق من قطع هذا لا يضر.
0: طيب الفقهاء سماحة الشيخ يقولون مثلا لبس المخيط من محذورات الإحرام،
1: هذا مراد المخيط محيط يعني محيط بالبدن كله أو بنصفه أو عضو منه، هذا مراد. أما المخيط ملفق يعني قطعة ملفقة هذا مو بداخل مرادهم، لكن مرادهم المخيط الذي على قدر البدن مثل القميص أو على قدر عضو منه مثل القفازين مثل القفين أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهنا.
0: هذه الرسالة بعث بها المواطن حسن محمد، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أطرح بين أيديكم هذا السؤال وأرجو الإجابة على ذلك. أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد ولي مرتب من الأوقاف، ويقال لي إنك استلمت راتب فليس لك أجر، وأنا لا أرغب ذلك، وإنما أرغب الأجر أحسن من الراتب. يقول: وأنا علما أني أنا في حاجة إلى هذا الراتب، حيث ليس لي أي دخل آخر، ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام قومه، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان ويتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره. لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه، لأن بيت المال للمصالح، مصالح المسلمين، وهكذا الأوقاف التي يقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح. فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال من وسائل الأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك، ونرجو أن يكون لك الأجر كاملا، لأنك تأخذ شيء يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح، وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق. فالحاصل أن المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأذان يحبسه يحتاج به إلى أوقات، فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك. لكن ما وسع الله عليه وأحب أن يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل، لأنه حينئذ تكون قربته كاملة، ليس فيها شيء من النقص، بل عمل عمله لله كاملا من دون شائبة. أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه، لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب تسهيل أمور الإمامة والأذان، لأنه ليس كل أحد يتفرغ لهذا الشيء، فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب. نعم.
0: لكن هذا الأجر الذي يساق اليوم للمؤذنين هل يدخل في هذا الحث الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأخذون من بيت مال المسلمين الآن؟
1: الذي يظهر أنه غير داخل في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الذي يعني يؤجر، يعطيه يقول لا أؤذن إلا بأجر، يأخذ أجر على ذلك، يعني مشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين، هذا هو الأقرب في ظاهر النص. أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس ويعطى الإمام ويعطى المجاهدون هو غير داخل في هذا إن شاء الله. لكن لا شك أن الذي يريد أن يعني لا يأخذ شيئا من كلية وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه، لأن الله قد أعطاه مالا ووسع عليه، هذا أكمل في الإخلاص. نعم.
0: هذه رسالة من السائلة فاطمة محمد عبد الله من الأحساء، تقول: إني عندي زوج لا يصلي، وصار لي من تزوجت 27 سنة لا يصلي ولا يصوم من الأول، وصار له من بعد 15 سنة يصلي ويصوم في رمضان فقط، ثم يترك الصلاة والصوم، وأنا في قلبي كراهة لله سبحانه وليس عن شيء أكرهه وهو أبو أولادي، ترجو الإفادة منكم يا سماحة.
1: ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، فهذا الذي لا يصلي ما ينبغي لها أن تبقى معه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين أخوه وسيل ترك الصلاة. هذا الذي لا يصلي ما ينبغي للمرأة أن تبقى معه، بل ينبغي لها أن تفارقه وتعرض أمرها على المحكمة، والمحكمة تفرق بينهما، لأن هذا كفر عظيم نعوذ بالله. والصحيح أنه كفر أكبر، صحيح من أقوال العلماء أنه كفر أكبر. وذهب جمع من العلم إلى أنه كفر دون كفر، وأنه لا يخرجه من الملة ما دام يقر بأن الصلاة واجبة ويعلم أنها واجبة، ولكن حمله التساهل على ذلك. فعند جمع من العلم أنه لا يكون كافرا كفرا أكبر، ولكن بكل حال فهو قد أتى جريمة عظيمة، أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من العقوق. فالواجب على المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تبقى مع هذا الصنف من الناس الذي والعياذ بالله ضيع عمود الإسلام، لأن الله قال: فكفر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمسلمة لا تبقى مع الكافر أبدا، والصحيح أنها لكافر كفر أكبر نعوذ بالله، فلا يجب لها أن تبقى معه، بل يجب أن تفارقه وأن تعتزله وأن تبغضه في الله عز وجل، وأن تطالب بفراقه لها، تطالب ولاة الأمور المحكمة بأن تفرق بينها وبينه، لكونه قد أتى أمرا عظيما اعتبره الكثير من العلم كفرا أكبر. نسأل الله يهدينا وإياه، نسأل الله يرده للتوبة، نسأل الله لنا وله الهداية. ولكن هذه السائلة يجب عليها أن تسعى في فراقه لدى المحكمة، إذا كان تركه للصلاة أمرا واضحا معروفا فتقيم البينة عليه، والمحكمة تفرق بينها وبينه إذا لم يتب. أما إن تاب وهداه الله فالحمد لله. والواجب على ولاة الأمور إذا علموا من يترك الصلاة يستتاب، فإن تابوا إلا قتل كافرا نعوذ بالله على الصحيح، أو حدا على قول الثاني. وبكل حال فالواجب على من ترك الصلاة يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة، ويعلم أنه أتى أمرا عظيما ومنكرا شنيعا، فيجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، وبزار إلى أداء الصلاة، والحذر من مشابهة أعداء الله في ترك الصلاة. وقد قال الله عز وجل عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا أهم الأعمال التي دخلوا بها النار عدم الصلاة نعوذ بالله. إن شاء الله العافية.
0: شكرا يا فضيلة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله الحميد أو الحميد الذي يسأل عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والمرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قناة الشباشبة، وعبد العزيز بن مانع الرويشتي من الرياض العليا، والمواطن حسن محمد الأسرب قرية الشاه اقتهامة بني الأسمر، وأخيرا رسالة المستمعة فاطمة محمد عبد الله من الأحساء. عرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: لما أبصرت الحياة.
1: لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا لملذاته. في خضم الحياة وما تحمله من قسوة ومآسي، الكل حوله يتألم من ظروف اجتماعية أو مادية أو صحية، ولا يلتفت إلى أحد منهم، فقط أهم شيء عنده زوجتي وأولادي وثروتي. لا يشفق على معاناة جار أو زميل أو صديق، بل لا ينظر إلى أخته الأرملة الضعيفة وتلك المطلقة المسكينة. لا يلتفت إلى أخيه الذي قد أنهكه الفقر والعوز والحاجة. صدقني، هؤلاء هم العضد والسند لك، هم العدة والعتاد في يوم السواد. نعم، عن الأنانية أتحدث. الأناني يعشق لفظ الأنا وتستهويه عبارة هذا لي، ويسأل قبل كل شيء ماذا أستفيد. الأناني لا يؤمن بقول الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الإيمان، قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. الأناني لا يستشعر محبة الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحبابي، للمعلومية، الأنانية سهلة ويسيرة ولا تكلف شيئا، فقط سعي لحب الذات واستجابة لما طلبت من ملذات. عفوا، بل والله إن الأنانية صعبة جدا، صعبة على الكبار، صعبة على كبار النفوس وأصحاب المبادئ، الذي لا يرضى الواحد منهم أن يعيش في هناء وله أخ يتألم. يذكرني حال الأناني بحال أهل النفاق الذين قال الله فيهم: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا إلى ملذاته.
0: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به، ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة، فأخذت معها من سودة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفية، وبلغتهم أنه لابد أن نحتال، فقالت: نقول إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من إحداهن تقول: أكلت مغافير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: لا. فتقول له: يعني فيك ريحة مغافير؟ فيقول: لا، هذا عسل شربته عند حفصة، فقالوا: هذا العسل جرست نحله العرفط، أي أن النحلة أو النحل أكل من العرفط، ومن كانت يعني ما يصاب من ريحة أو أكلة المغافير، وهي ليست رائحة جيدة. فاتفقنا الثلاث أن يقولون هذه الكلمة، وبالفعل عائشة وسودة وصفية. أيضا بعدما دار على الثلاثة وكلهم قالوا نفس الكلمة، تقول عادت صفية لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة ثم سودة ثم صفية، دار إلى حفصة. حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ يعني كأنها تقول أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي فيه. تقول سودة: والله لقد حرمناه. فعائشة تقول لسودة: أسكتي. فعائشة تقول: أسكتي. هنا هذا الموقف يعني هو هنا الحقيقة موقف طبيعي أن يحصل بين الزوجات من غيرة، وما يحدث منهن من أحيانا تؤدي الغيرة إلى بعض الاحتيال. فأن يشبهنا العسل بالمغافير وبهذه الرائحة التي ليست حلوة، من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يعني أنه مثلا قد يكون
ندم على أنه أخذ شيء من العسل، أو أنه لذلك هذا اللي حصل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه حفصة العسل مرة أخرى ماذا قال؟ قال لا حاجة لي فيه، لأنه يعني لا حاجة، لأن المغافير يعني هو مثل الصمغ كذا، هو حلو لكن له رائحة كريهة، والنحل أحيانا يقف عليه. فسيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حاجة من أجل أنه لا يأكل مرة أخرى فيشمون فيه الرائحة الكريهة. ولذلك انظروا إلى سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوا من الريحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمنا. عائشة حينئذ تقول أسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب، فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلا، لكن المرأة مثلا لديها يعني أخت الزوج والدة الزوج أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر، وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت، ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه:
2: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي في سننه وحسنه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.